أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: صمت بلا صورة.
1: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع، ويستهل البرنامج بالمخيم الصيفي الذي يضم باقة من الورش والأنشطة التفاعلية الهادفة إلى تنمية مهارات الأطفال واليافعين وصقل مواهبهم.
2: نظمت جمعية الإمارات للتوحد جلسة حوارية ضمن مجالس نبض الأسرة للبرنامج الحكومي لصيفنا سعادة في إمارة عجمان عن أهمية تدخل مبكر وتجربة الأسرة في أهمية الدمج.
3: ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بيان مشترك لوزراء خارجية دولة الإمارات وعدد من الدول. رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السوري يبحثان التطورات الإقليمية. وزيرا خارجية البحرين واليونان يبحثان المستجدات الإقليمية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. يدين وزراء خارجية دولة الإمارات ودولة قطر، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، الجمهورية التركية، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. وتمثل هذه المواقف رفضا مباشرا للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة. وتأتي خارطة الطريق التي قبلتها الفصائل الفلسطينية تتويجا لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وهم جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى لغزة ومجلس السلام، وتشكل محطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة الاستقرار الدولية ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإعادة إعمار غزة على النحو المنصوص عليه في الخطة الشاملة. هذا ويؤكد الوزراء أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما. بحث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتس في اتصال هاتفي يوم أمس المستجدات الإقليمية وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة الدولية والاقتصاد العالمية. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الوزيرين استعرضا آفاق تعزيز التشاور والتنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في مجلس الأمن الدولي إزاء القضايا التي يناقشها المجلس، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. والآن ننتقل بكم إلى ألمانيا، حيث أمرت السلطات بإجراء عملية إخلاء في أجزاء من بلدة مونشاو الحدودية في ولاية نودردين فيستيفاليا غرب البلاد بسبب حريق غابات هائل في شرق بلجيكا. وأعلنت بلدة مونشاو مساء أمس أن الوضع الحالي يستدعي الإخلاء الفوري لعدد من الشوارع. إلى ذلك وصلت فرق الإطفاء مساء أمس مكافحة حريق غابات كبير مستعر في شرقي بلجيكا بعدما أتى على نحو 3000 هكتار من الأراضي في محمية طبيعية. وذكر وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين إن فرق الطوارئ تواجه ظروفا صعبة للغاية بسبب الرياح القوية نسبيا ومتغيرة الاتجاه. ختام نشرتنا مع هذا الخبر، حيث نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل متخصصة حول متطلبات السلامة والصحة المهنية للشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، وذلك ضمن جهودها لتعزيز ثقافة السلامة ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة في إمارة أبوظبي. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN المهندس خالد محمد المرزوقي رئيس قسم التخطيط والتطوير إدارة البيئة والصحة والسلامة بلدية مدينة أبوظبي.
5: نظمت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة ورشة تعريفية لمتطلبات السلامة والصحة المهنية. استهدفت الورشة المقاولين والعاملين في قطاع البناء والإنشاء والمسجلين أنظمتهم حديثا لتعريفهم بمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية وآلية تطبيق الأعمال حسب تصنيف خطورة الكيان. ضمنت الورشة عدة محاور رئيسية، بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان. كذلك تم فتح باب الاستفسار والرد على المشاركين ومناقشتهم حول أفضل الممارسات والتحديات المرتبطة بطبيعة الأعمال. كذلك تم طرح حلول عملية تسهم في تعزيز كفاءة التطبيق. في ختام الورشة أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الالتزام بمطالبات السلامة والصحة المهنية يمثل مسؤولية مشتركة لحماية العاملين في مواقع العمل وكذلك أفراد المجتمع ودعم الجهود بما يعزز جودة الأداء في قطاع البناء والإنشاء.
4: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة إكسترا فايبس.

0: والله
1: ما بقول لك كم حدا بعت لي اياها وانا بالاجازه يعني هالترند الخطير الان حبيت لو الكمباك مبدئيا
0: والله كمباك هبه
1: والله يا اي ميس يو سو ماتش
0: احنا اللي وي ميس يو سو ماتش يعني ما اقول لك قديش اذاعه العربيه لها طعم بدونك قصدي ما لها طعم
1: بعد بس
0: مبدئيا سمينا البرنامج الصبحيات مع كريمة بس
1: لا والله والله ما قصرت يعني انت واي نو اتس قديش كثير صعب انه الواحد خاصه لما بتكون متعود على انه يكون في معك حدا انت عملتها اللي فيه انت عملتها قبل وانا عملتها بعد اتس نوت ايزي يعني بس
0: حسيت لي الدوكيومنتري طلع
1: بس الحمد لله يعني هيك كانت اجازه حلوه وقلت لك كريم هيك بتصير في عندك مشاعر مختلفه بالاجازه بنص الاجازه بتحس انه انا شو عملت بحالي كأنه شوي الاجازه طويله بعدين اخر يومين ثلاثه ما بعرف اذا فجاه بتصحى فبتحس انك بدك تلحق كل شيء فحسيت اخر اربع ايام من اجازتي عن كل الاجازه كلها اللي هو يعني
0: الحق بسرعه سوي كل شيء
1: يا دوب فحسيت انه
0: هلا تحكي لي نفس اللي صار معي
1: فحسيت هلا انه اجيت لا شوي كأني تعبانة لا ما فينا نحكي especially إنه جاي long weekend so كل الناس اللي هلا عم ترجع من إجازاتها ما شاء الله معظم ال teachers I think اليوم الهيئات التدريسية رح تبلش دوام لمعلمين الأسبوع الجاي الطلاب الأسبوع اللي بعده
0: خلاص رجعنا للواقع يعني
1: الصراحة شوف سبحان الله الروتين نعمة لا نشعر فيها إلا لما نفقدها فأنت وين ما رحت بتحس لما هيك شوي أسلوب حياتك بيختلف بتنبسط 10 أيام أسبوعين 3 أسابيع بالكتير بس بعدين بترجع على يعني بترجع بتشتاق للروتين والسيستم
0: السويت سبوت أسبوعين صح كذا
1: إيه صح
0: الأسبوعين
1: صح
0: صح بعدها يجيك صح طاقة
1: هذا عم نحكي إنه أنت مثلا مش رايح تشوف أهلك أو شيء أنت رايح تسافر تنبسط بحس خلص لا after 2 weeks بتبلش شوي تحس بحياة
0: أهم شيء انبسطتي
1: انبسط
0: غيرت الجو لازم تحكي لنا إيش سويت لازم تحكي لنا الفعاليات
1: كتير رح أحكي لك أشياء وقصص بتموت على القصص انتو صح
0: جدا كلنا
1: خلينا نحكي صباح الخير لكل المستمعين عن جد والله thank you so much لما حسيتهم اصلا باجازتي معي هيك ما تركوني عرفت فتواصلوا معنا على 404 وعلى 04 حفظت رقم الواتساب بغيابي
0: 0487155522 افو عليك ما شيت مسؤولين حنا يعني بعد ما انضربت من المستمعين قالوا لي خلاص

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

0: حبيبي. يا هلا والله
1: يلا يا مرسي مرسي. يعني شو عن جد شهر رجوع على فكره عم تعللي لي الستاندرز ما يعني هلا
0: استطعت
1: شو بدي اعمل
0: أفعلت.
1: شو بدي اعمل يا كريم
0: سوي دوكيومنتري.
1: انا عملت عملت عملت. طيب على سيره موضوع الاجازه وقلت لي احكي لنا القصص اللي صارت معك بالاجازه. يا اخي احنا الناس اللي رحنا نزور اهالينا هاي السنه ونطمن عليهم كنا نتعرض للتنمر بطريقه رهيبه. المغتربين زدتوا زحمة البلد، زدتوا أسعار البلد، يا أخي ما بدكم تروحوا، في حدا بياخد إجازة 3 أو 4 أشهر، ما عندكم أشغال، ما عندكم مدارس، ما عندكم التزامات. عنا كل هاي الأشياء. بس لا تنكر صح إحنا زدنا الزحمة وممكن نكون غلينا الأسعار.
0: نعم.
1: بس الصراحة غيرنا الاقتصاد
0: فعلا.
1: اقتصاد بلد كامل كنا بنتحكم فيه كل المغتربين بغض النظر عن أي بلد سافرت، سواء رحت على الأردن، رحت على سوريا، رحت على مصر، رحت على مغرب. صح اوكي زدنا الزحمه وحسينا
0: الريف يعني توصل
1: مع انه كمان كان في تنمر علينا انه ما عم نصرف زي كل سنه.
0: هذه السنه عاد يعني اعذرونا يعني
1: يعني اعذرونا في الواحد شوي بمر بظروف بس هلا اكون واقعيه، هل صرفت هاي السنه زي ما بصرف كل سنه؟ لا. بس هل غليت الدنيا؟ غليت. ليش ما صرفت زي كل سنه؟ ما بعرف. كنت عن جد حريصه بجزء اكثر من الاوقات السابقه.
0: اوكي.
1: وبليز يعني بدي اسال هذا السؤال للمستمعين، هل حسيتوا حالكم هاي الاجازه؟ انا عم بحكي اجازه رحتوا فيها على بلادكم، مش رحتوا فيها والله سياحه، سياحه بيكون لها منظور ثاني. احنا بنحكي عن التنمر الذي تعرض له المغتربين الذين ذهبوا للقاء اهلهم. اوكي واضح الموضوع. هل عن جد صرفتوا زي ما بتصرفوا كل سنه، ولا القصص والاشاعات اللي طلعوها علينا كانت حقيقه وانه ما حسوا بالدلال اللي منحسسهم فيه؟ يعني بتعرف بيجي المغترب بده يخلص كل زيارات الدنيا خلال هالشهر اللي جاي.
0: بيخلص حياته كلها،
1: بده يلتقي باصحابه من المدرسه واصحابه من الشغل واصحابه اللي بجوز عمره ما التقى فيهم غير على الفيسبوك والواتساب، كلهم بده يجمعهم مع بعض. وانت بدك تتحمل لانه هو في عنده بلان بده يمشي فيها. بعدين في شغله كتير لاحظتها الصراحه، الاهل اجمالا يعني مثلا تعال اسالهم شو كم تعملوا بكره؟ بكره بدكم نحكي من هلا
0: بكره؟
1: لا احنا معنا
0: يومنا بيوم يعني.
1: انت بتعرف طبعا احنا متعودين احنا للشهر الجاي بنكون عارفين شو بدنا نعمل، الكالندر بتكون واضحه. هم لا، كل شيء الحياة حلوة، كل شيء بلحظته بصير، كل شيء بوقته بصير.
0: أنا أحب الناس هذه على فكرة، فنانة.
1: والله أنا تعبت نفسياً كريم.
0: اللي بيخطط على حسب المود. مثلاً أنا أمس مودي اللي أدفنتشر ويلا نروح هايكينج. أصحى من النوم أنا مودي لا تكلمني حطني في بحر كذا.
1: يا أنت من اللي بتخرب الخطط.
0: مع الأسف.
1: أنت من اللي
0: شوفي ما أخرب بس أروح مغصوب.
1: أوكي.
0: وأروح لي يا أخي. ليش فلسفت أمس؟
1: لا أنا حسيت إنه أنا لما سافرت يعني هم صعب عليهم الالتزام بخطة.
0: أي.
1: يعني مثلا بنكون اتفقنا بكرة يا جماعة بدنا نطلع نفطر.
0: أي.
1: بتلاقي هيك بلش على الساعة صلاة الفجر. اسمعوا شو رأيكم نأجل الفطور لبكرة؟ والله زي ما
0: اسمع
1: بعدين زي ما بدكم انا مع الجميع. هيك بتلاقي في حدا بيطلع حدا بيقول خلص اوكي من اجل
0: انت قاعده في النص تطالع فيه.
1: انا لا انا ما حبيت هذا الستايل يعني. بس برضه شو قلت، اللي بيكون رايح زياره بده يحترم قواعد وقوانين
0: صح
1: الناس اللي رايح يزورهم.
0: انت في مجتمع مختلف.
1: yes.
0: انت في قوانين مختلفه
1: فما في داعي للدراما.
0: yes.
1: بس الصراحه صار تنمر لا باس به علينا، احنا تحملنا ورجعنا صامدين واقوى من قبل.
0: Let's go.
1: Thank you.

0: صباح لكل الناس اللي عم تتواصل معانا على 404 هبوش وي ميس يو ايلين صباح الخير اي ميس يو مور. محمد جمال عم بيقول انا لسه راجع من اجازه شهر من مصر بعد غياب سنتين, الواحد حاسس مش قادر تغيير نوم وتغيير كل حاجه. على فكره عن جد انا عندي هذا الشيء, يعني انا رجعت من عمان 3 ساعات بالطياره, ليش عندي جتلاج؟ ما عم بفهم سيريسلي انا اليوم يا ما يعني ما في ماش عم بعرف انام ما يعني الوضع مش ظابط زي كل الدنيا
1: اللي صار اللي
0: ما بعرف هو اكيد هذا تغيير, بس انه حسيت انه لا بدك تطولي بالك انت كنت بالاردن مش في يعني انه شو اللي عم تعملي يعني بالضبط اكزاكتلي يعني
1: ممكن الموضوع شوي منتلي اكثر يعني
0: من ما بعرف يعني مثلا اليوم صحي من الاربعاء ليه ونايم امبارح على 12 ونص ليه طيب هذا مش اسمه تسيب يعني هذا مش اسمه تسيب
1: بالعكس ما شاء الله يعني الحماس موجود يعني
0: هلا في حدا عم بيقول انا حسيت انه فلوسي خلصت لما نزلت مصر بصرف هناك اكثر نزلت بعد غياب سنتين بس حرفيا شفت كل الناس جمعت اصحابي تبعون الكليه جمعت اصحابي تبعون لعب الكره جمعت اهلي شفت اصحاب ما شفتهم من 10 سنين عملت اشياء كتير واكلت كل شيء ما كانش في اي خطه بابا يسالني بتعمل ايه النهارده قلت له لسه هشوف رجلي حتوديني فين وبعدين
1: محمد جمال والله انت جوي
0: بس اي ثينك محمد بجوز نازل من غير عيله يعني لما بتكون عيله كريم بتكون مرتبط بانه الاولاد بدهم اكتيفيتيز يعني اصلا كتير اشياء قليله بتعملها لإلك بكون الهدف الاول بانه مثلا الاولاد او العيله تنبسط. نسرين عم بتقول صباحي والله اشتقنا لك كتير قوي قوي بس والله كريم ما قصر واخيرا حفظ رقم الواتساب برافو. ياسمين عم بتقول ويلكم باك هبوش صباح الورد والياسمين على شمس الإذاعة وأحلى كريم كل عام وانت سالمة هبوش شكرا كتير لكم أصحاب الرقم اللي آخر 410. نيكست رح نحكي عن شغلة لكل مجتهد النصيب بس بشغلة انتو عمركم ما تخيلتوا بأنه والله أنا لو كنت مجتهد حيطلع لي شغلة كتير مرتبة بس يا أخي دبي كل شي بتعمله بيكون على مستوى ومعيار يختلف عن أي بلد في العالم. نكس رح نخبركم تفاصيل أكثر خليكم معنا.

0: انت اخر مره تخالفت؟
1: حلو لي فترة ماشي كويس ما بس باركنات جتني قبل فترة
0: ماركنات ورا طيبة لازم يعني. مع انهم بيبعتوا لك ميت ريمايندر
1: نعم
0: بس احنا مصممين انه لاخر دقيقة ولحظة تضلك مستفيد.
1: انا من النوع اللي احط لك الرقم الغلط يعني انا في
0: إيه؟
1: نعم نعم
0: انت تدفع الباركينج لمناطق ثانية
1: احيانا سيارات ثانية سيارة اخوي ولا اي شيء
0: اوكي كتير حلو لانه هلا اصلا الصراحة بعد شركة باركن وكيف السيارة بتكون ماشية وبتاخذ المخالفات انت شفت مرة الناس وهي بتركض تلحق حالها تحط الباركينج غير انه هلا الصراحة في شغلة كتير حلوة انا صرت احبها بانه بمعظم المواقف سواء كنت بدبي او بابو ظبي بتلاقي انه بياخذوا البالانس من سواء من درب او سالك
1: هذا
0: يعني
1: احلى شيء يسوونه
0: هذا صراحة. احلى شيء في الدنيا الصراحة لانه لا بتحس حالك انه
1: نسائين احنا مساكين
0: احنا مساكين
1: عن جد ولا ايش يحط باركينج
0: العمر الى حقه بهيك اشياء
1: والله صحيح.
0: بس لانه في يا اخي سائقين على الطريق ملتزمين
1: نعم.
0: ومحترمين ومجتهدين وبيحاول عن جد قد ما يقدر ما يغلط كل سنة وزارة الداخلية بتطلق الصراحة مبادرة كتير حلوة مبادرة اسمها يوم بلا حوادث هالسنة رح يصادف يوم 31/8 اللي هو أول يوم من أيام المدرسة so it's the perfect timing
1: نعم.
0: أوكي. بس عملوا هالسنة شغلة كتير حلوة وجديدة انت كسائق ملتزم ممكن انه يتم خصم 4 نقاط مرورية من حسابك المروري أو من ملفك المروري كيف ممكن ينخصموا هال4 نقاط بطريقة كتير سهلة بأنك تسجل عن طريق حساب وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو MOIUAE وعلى مستخدم الطريق يسجل بالموقع يوقع على التعهد الخاص والمبادرة والالتزام بالشروط والاشتراطات المعتمدة يعني في كتير ناس حتقولك هو بس أشارك بالمبادرة لا في Terms and Conditions Apply بهاي الحالة لازم تفوت على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية تسجل حتى على فكرة المواقع المعتمدة مثلا UAE برق منزلين QR كود تقدر من خلاله تعمل سكان للQR كود وبياخدك دايركت على التسجيل بالمبادرة والتوقيع التعهد بالالتزام بمبادرة يوم بلا حوادث ليتم خصم 4 نقاط مرورية إذا كنت من الأشخاص اللي رح يلتزموا بالاشتراطات.
1: قديش مهم هذا الشيء بتخيل يعني مثلا شخص عنده 20 نقطة سودة مثلا يلا باقي له 4 جيم أوفر
0: عن جد لا وفي سيستم صراحة يعني أنا بحسه حلو للناس اللي للأسف سكرت النقاط المرورية بس مش حلو للناس اللي فايلها نظيف يعني
1: صح.
0: موضوع تحويل النقاط
1: أي
0: احنا في عندنا مثلا يعني انا
1: اي صح سمعت في هذه السالفه
0: كامراه متزوجه يعني زوجي احيانا حط تحت احيانا مليون خط
1: شو بيساوي
0: يعني بتعرف الظروف احيانا ممكن تكون اصعب مش قادره اعبر اكثر من هيك بس تم تحويل مش تم تحويل مبلغ تم تحويل نقاط
1: سوداء كمان
0: نعم فكانت اول مره انه انا اي وزك عم بحكي معي وبقول لي رح يوصلك هلا كم من نقطه شو بالضبط
1: اتفقناش
0: نقاط سوداء بس انه يعني اذا ما دعمنا بعض هلا امتى بدنا ندعم بعض
1: كم نقطه
0: كم نقطه تحول لي مش قادر اتذكر بجوز 8
1: 8 نقاط
0: اوه
1: ماي جاد
0: شو يا ريت كانوا 8000
1: والله كثير طيب يا اخي انا يمكن ابي اطيش في المستقبل ابي اجمع نقاط السوداء بنفسي ايش الكلام هذا
0: بعدين يعني مين اسمه ومين تحول له حسابه نقاط سوداء عاد يقولوا والله احنا بقلب رحب عم نستقبلهم قلبنا شوي عم بيوجعنا بتعرف هذا اللي هو انه انت سمعتك طول الوقت نظيفة لا بدنا نخرب لك سمعتك هيك بصير فبليز قولوا لنا اللي تحول له حسابه نقاط سوداء من شخص قريب عشان تنقذ الشخص الاخر قولوا لنا

0: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
1: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة. ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
0: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
5: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 7:38 دقيقة.
0: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
6: بالانتقال إلى حركة الطريق في بعض الازدحامات المرورية الموجودة على مختلف الشوارع خلال هاللحظات، هالشي صراحة شوي بيبسطنا لما بنرجع بنشوف الزحمة، بنقول بأن الناس إن شاء الله رجعت بالسلامة. ازدحام مروري على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد للناس المتوجهة من إمارة الشارقة بالاتجاه لإمارة دبي.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: خلينا نقول صباحه لكل الناس اللي عم تتواصل معنا على 404 فيما يخص موضوع تحويل النقاط السوداء لبعض. في حدا عم بيقول ياسمين عم بتقول انا نفسي بس زوجي بيحولهم لي, بس قلت خليني اكون لطيفه يمكن يوم من الايام تطلع علي نقاط سوداء او مخالفات. في حدا عم بيقول صباحه هبه صباحه كريم الف الحمد لله على السلامه كل النقاط السوداء اللي تحولت لي من السيلز تيم اللي معي, هذا كريم عم بيقول. في حدا عم بيحكي كان معي للاسف 20 نقطه, محمد كان معي للأسف 20 نقطة وكنت على شفا حفرة, بس عندي الشلة مكونين من 4 أصحاب بارك الله فيهم كل واحد أخذ له 4 نقاط مش حيضروه أبدا. كان عم بيقول في حاجة بس ساعدوا المسكين اللي زيي, الكلام هذا تقريبا من 4 شهور. في حدا عم بيقول كمان صباح الخير كريم,
1: دقيقة تعليقا على هذا الموضوع, أحس لو واحد من أخوياي جاء وقال لي اسمع كريم امسك 4 نقاط, لا حبيبي مو بكيفك
0: والله ما بتقبل كريم.
1: طيب قبعتك هذا انا ايش دخلني؟
0: طب معلش بس سامحني انه يعني خلاص انا على على يعني على الحفه حيقول لك انا وضعي صعب.
1: كم تدفع؟ ما هو شوفي
0: ما في
1: النقاط السوداء خلقت عشان نأدب
0: صح
1: الناس على الشوارع صح
0: ما ولا تأدبنا
1: لا؟ ما تأدبت وقاعد توزع أدبك علي أنا ليش؟ أنا مؤدب؟
0: لا
1: أنا ما عندي ولا نقطة سوداء.
0: الصراحة كتير بداية إنه حدا يجي يعطيك نقطة سوداء, بس يعني حط حالك مكان الشخص.
1: وبعدين أفتح الأبليكيشن أشوف كذا نقاط سوداء. فهمت النظرة هذيك؟
0: لا هو أنا بدي أفهم أحيانا إنه كمية النقاط السوداء أنت كيف توصل لأربعة وعشرين نقطة؟ هلا لسه عم نحكي إحنا عن 24. في حدا عم بيقول أنا بعشرين يوم 44 نقطة حولت لزوجتي 20 نقطة. يعني
1: انت ايش سويت؟
0: بليز عم نحاول نحكي معك محمد, ما بنعرف ليه ما عم يلقط الخط. اذا في رقم تاني بعت لنا اياه. في حدا عم بيقول صباح الخير الكريم, صباح الخير هبة, انا مره ساعدت صديقي اخذت منه 12 نقطه. والله مع العلم انه انا معي شهاده سواقه من 2010 ولا مره اخذت بلاك بوينت. باري صباح الخير يا باري. لا 12 نقطه كتير كتير. يلا صار جعبالي أعرف أنا زوجي أخذ
1: رد رد محمد محمود
0: أبو 44
1: إيه؟ نعم أبو 44
0: صباح محمد
2: يعني ما مدت يوم واحد زيادة كمان.
0: مين؟ محمد لحظة
2: أيوة محمد صباح الخير.
0: محمد كيفك شو أخبارك؟
2: صباح النور شو أخباركم؟ الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك. أول شي سلامتك, شكلك مريض.
2: أيوة صوتي رايح تقريبا
0: من الأربع وأربعين نقطة.
2: لا ما من الأربعين نقطة, هذيك الأربع وأربعين نقطة جت جلطة.
0: من غير إيش صار؟ كيف يعني 44 قدرت تجمعهم؟
2: كان للأسف كنت ماخذ سيارة من الشركة, فما عم بيجيني أنا إنه عم بيجي مخالفات, فكنت بمرق بمنطقة معينة ومنطقة يبدو إنه أنا عم باخذ طريق جانبي غلط. كل يوم صباحا ما شاء الله اتصبح بأربع نقاط سوداء تقريبا. فبعد تقريبا 20 يوم الشركة بتخبرني انه اوكي في مشكلة. قلت له خير, غير المبلغ المالي الضخم جدا في 44 نقطة سوداء.
0: وراح تنسحب سيارة الشركة.
2: طبعا رجع سيارة الشركة تاني يوم اكيد طبعا. ولكن نفس المشكلة, بس كان زوجتي زيك كانت بإجازة بسوريا. السلام عليكم. حولت قلت له مبروك اجاك 20 نقطة سوداء.
0: ما بعرف حتى ما بتستأذنوا انتو بس تلاقي بالحساب.
2: لا لا من حساب كانت 20 نقطة سوداء.
0: بس هلا انت حولت لها 20 فضل عندك 24
2: حولت لنا شوفير, حولناهم لشوفير بالشركة.
1: ما انت توزع ما شاء الله عليك. انت لك بوينتس وانت لك بوينتس.
0: لا زي كأنه بتحسسنا انه الريورد.
1: ايوه ريورد.
2: وانا طلعت بدون نقطة سوداء زيرو.
1: صفرت انت ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله. ومن انت معلم ومنك نتعلم الصراحه.
2: لا لا تجربه سيئه جدا طبعا.
1: اسمع ابعث لي لوكيشن الطريق هذا محمد عشان ارسل عليه ناس
2: معي. بعجمان بمنطقه بعجمان.
0: بعجمان لانه الصراحه في ناس عن جد. انا هيك مره يعني يا حرام هلا ابو كريم استلمت عليه في مره يعني رداره مو شايفه كل يوم بنفس الدقيقه 9 دقيقتين طن 9 دقيقتين.
2: الشغلة الحلوة انه كان يجي مسج, انا كان معي سيارة شركة فيجيني اي نوتيفيكيشن فما اكون عارف يعني.
0: يعني الحمد لله
2: تجربة سيئة. تجربة سيئة جدا كانت صحيح.
0: وكيف هلا الفايل؟
2: لا ممتاز الفايل ما عندي ولا نقطة سوداء فعلا. باي ذا واي يعني يلا. انا عندي فعلا 18 سنة بالبلد, جزء السنة يكون عندي احيانا 4 نقاط احيانا ما يكون عندك. أوكي. ولكن كانت هذه تجربة كثير سيئة بس عدم انتباه يعني بس مش أكثر.
1: يلا محمد سجل المدام في ال
2: لا لا طبعا أكيد
1: في الحمد اللي صايرة عشان ينحذف عليها أربع نقاط.
2: لا لا هي مضت عليها أكثر من سنة وصاروا كلهم صفر حاليا.
0: أوكي
2: أكيد. لا لا أكيد استفدنا من هذه الحملة السنة الماضية ما هي كانت موجودة الحملة كمان.
0: أوكي والله متابع ما شاء الله
1: كويس يا محمد.
0: هل الناس بتتابع حملات التنزيلات إلا محمد بيتابع حملات النقاط السوداء؟
2: لا طبعا حملات تخفيض المخالفات والنقاط السوداء أكيد.
0: يسعد صباحك
1: متعود دائما.
2: شكرا لكم. شكرا شكرا لكم.
0: يسعد صباحك بحبيتها والله. اسمعوا والله في حملة قريبا
1: لازم
2: اي حملة بدك اياها خبريني بقول لك عليها.

0: حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: بقولك إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورست ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

0: صوت بلا صورة.
1: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع، ويستهل البرنامج بالمخيم الصيفي الذي يضم باقة من الورش والأنشطة التفاعلية الهادفة إلى تنمية مهارات الأطفال واليافعين وصقل مواهبهم.
2: نظمت جمعية الإمارات للتوحد جلسة حوارية ضمن مجالس نبض الأسرة للبرنامج الحكومي لصيفنا سعادة في إمارة عجمان عن أهمية التدخل المبكر وتجربة الأسرة في أهمية الدمج.
3: ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بيان مشترك لوزراء خارجية دولة الإمارات وعدد من الدول. رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السوري يبحثان التطورات الإقليمية. وزيرا خارجية البحرين واليونان يبحثان المستجدات الإقليمية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. يدين وزراء خارجية دولة الإمارات ودولة قطر، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، الجمهورية التركية، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. وتمثل هذه المواقف رفضا مباشرا للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة. وتأتي خارطة الطريق التي قبلتها الفصائل الفلسطينية تتويجا لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وهم جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى لغزة ومجلس السلام، وتشكل محطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة الاستقرار الدولية ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإعادة إعمار غزة على النحو المنصوص عليه في الخطة الشاملة. وفي هذا الصدد يؤكد الوزراء أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما. بحث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أكد خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وجدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مع نظيره اليوناني جيورغوس جيرابيتيراتاس في اتصال هاتفي يوم أمس المسجدات الإقليمية وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الوزيرين استعرضا آفاق تعزيز التشاور والتنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في مجلس الأمن الدولي إزاء القضايا التي يناقشها المجلس، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. في ملف الزلازل، ضرب زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين منطقة فلوريس في إندونيسيا، ولم ترد أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. وجاءت الهزة الجديدة في أعقاب الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.7 درجة وضرب قبالة الساحل الشمالي لجزيرة فلوريس السبت الماضي، متسببا في سقوط عشرات القتلى وإصابة أكثر من 100 شخص وانهيار عشرات المباني وتضرر مئات المنازل والمنشآت العامة. وإلى ملف حرائق الغابات، حيث أمرت السلطات الألمانية بإجراء عملية إخلاء في أجزاء من بلدة مونشاو الحدودية في ولاية نوردراين في استفاليا غرب البلاد بسبب حريق غابات هائل في شرق بلجيكا. وأعلنت بلدة مونشاو مساء أمس أن الوضع الحالي يستدعي الإخلاء الفوري لعدد من الشوارع. إلى ذلك، واصلت فرق الإطفاء مساء أمس مكافحة حريق غابات كبير مستعر في شرق بلجيكا بعدما أتى على نحو 3000 هكتار من الأراضي في محمية طبيعية. وذكر وزير الداخلية البلجيكي أن فرق الطوارئ تواجه ظروفا صعبة للغاية بسبب الرياح القوية نسبيا ومتغيرة الاتجاه. ختام نشرتنا مع هذا الخبر، حيث نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل متخصصة حول متطلبات السلامة والصحة المهنية للشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، وذلك ضمن جهودها لتعزيز ثقافة السلامة ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة في إمارة أبوظبي. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN المهندس خالد محمد المرزوقي رئيس قسم التخطيط والتطوير إدارة البيئة والصحة والسلامة بلدية مدينة أبوظبي.
5: نظمت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة ورشة تعريفية لمتطلبات السلامة والصحة المهنية. استهدفت الورشة المقاولين والعاملين في قطاع البناء والإنشاء والمسجلين أنظمتهم حديثا لتعريفهم بمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية وآلية تطبيق الأعمال حسب تصنيف خطورة الكيان. تضمنت الورشة عدة محاور رئيسية، بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان. كذلك تم فتح باب الاستفسار والرد عن المشاركين ومناقشتهم حول أفضل الممارسات والتحديات المرتبطة بطبيعة الأعمال. كذلك تم طرح حلول عملية تسهم في تعزيز كفاءة التطبيق. في ختام الورشة، أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الالتزام بمطالبات السلامة والصحة المهنية يمثل مسؤولية مشتركة لحماية العاملين في مواقع العمل وكذلك أفراد المجتمع ودعم الجهود بما يعزز جودة الأداء في قطاع البناء والإنشاء.
4: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: النبي.
1: لا كريم عامل شو كامل راح عليكم.
2: الحمد لله انه راديو ما حد شايف.
1: والله بس عن جد ارجع اقول ثانك يو سو ماتش كريم وابو لويس، والله ما قصرتوا يعني الصراحه. أبد يعني كل فرح وامتنان برجوعي للعربيه 99 وللمستمعين، وراح يكون معنا مسابقه كثير حلوه خلال ساعتنا الثانيه. Back to school finally. عم نعد الدقائق والأيام والثواني لأول يوم مدرسة، لأنه التسيب
2: لا تلومونهم
1: التسيب
2: والله اللي صار.
1: لا لا لا كريم، لا لا لا، شوف كل الصيف اللي مرق من قبل كان صيف وهذا الصيف كان صيف تاني. هو مباريات كأس العالم
2: صح،
1: هو يعني أنا كنت أطلع على الشغل الاقي في ناس هلا دخلي يعني هلا دخلت تنام. في حركه في البيت يا جماعه، شوفي. لا لا لا، ولهلا على فكره متاثرين لانه كنا مسافرين.

0: تساعدني بهذا الموضوع. حلو. كريم وبشرى حبايبي لحالهم اصلا يعني بصحوا. هلا ميرا اللي عنا هو هذا جيل الفا جيل ما بعرف ايش الحل معاه. ما بعرف اسلوب التربيه الصحيح معاه. في دراما دراما قويه.
1: ايش اوكي تساعدك.
0: تعرف هذا اللي 5 مينيت ام سو تايرد. بعدين البطن دائما بوجع. الراس دائما شو راسكم بوجعكم انتوا شو شفتوا من الدنيا عشان راسكم يوجعكم؟ بس انه لا انا حلف هاي السنه هبة جديدة راح تكون. yeah. لايك يعني ما حال في أي حد بده يرنني للصبح أنا ما راح أرد على التليفون. في كتير إشي أرجنت. بعدين صرت أحول
1: اللي يأخذوا منك الإكسكيوز يعني.
0: إنه ماما بطني. بعدين مثلاً هيك صرت أم أوكي في إشي روح أحكي مع أبوكم. فنحن عندنا البابا أسلوب مختلف في التعامل.
1: ذكرتيني أنا كنت أسوي شيء يعني قول مش عارف قول. إذا أقدر أقول
0: قول. لا
1: الكلام.
0: قول قول قول قولوا عليك الأمان قول.
1: في فضيحة راح تطلع. طيب أنا كنت أسوي شيء صراحة I'm not proud of.
0: Okay.
1: We don't try this at home.
0: هلا الحلو ما في ولاد يسمعونا مدارس.
1: طيب أنا عشان كنت ما أروح المدرسة كنت أسوي شيء خطير جدا.
0: اللي هو
1: سر يعني ها. كنت والله مش عارف كيف كنت ليش فكرت بالموضوع هذا أساسا.
0: قول.
1: بس أنا كنت أول ما أصحى من النوم أروح على المطبخ أجمع لي

0: Mama. Thank you.
1: طبعا يا جماعة
0: I love you so much. والله
1: فرقة موسيقية معنا في الاستوديو. عائلة هبة كلها موجودة معنا في الاستوديو. ياسمين موجودة معنا في الاستوديو من انرجي. لين اليوم مسوي انها تعبانة بس قاعدة ترتب الوضع عشان نعمل هذا السبرايز لهبة. وعائلة هبة كلها موجودة معنا اليوم عشان نستمتع بعيد ميلادها.

0: جاهزين بشنطة ظهر جديدة وحذاء يلفت الأنظار. العودة للمدرسة مو بس أول يوم دراسي، هذه عودتكم بكل ثقة، وسنتر بوينت وجهتكم لكل احتياجات العودة للمدرسة. اكتشفوا الشنط، الزي المدرسي، علب الطعام، الأحذية وأكثر. زوروا متاجر سنتر بوينت أو centerpointstores.com اليوم. سنتر بوينت، لكل أساسيات العودة للمدرسة.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
4: الجنسي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي،
4: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
5: Energy.
6: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
7: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
6: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
8: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

0: كل سنة وانت طيبة هبة.
1: يا كريم شكرا كتير وحياة الله، يعني كتير كتير تأثرت، هاي أحلى مفاجأة في حياتي
0: لسه لسه لسه القادم أفضل. مجهز لك كذا حاجة بسيطة، قدامك كيكة عليها نوت من كل الناس اللي تحبك، خصوصا في المكتب وأيضا عائلتك وكل أصدقائك.
1: فكرة بتجنن.
0: فجوهت في كثير من النوتس، تقدرين تقدرين
1: أبلش هيك يعني أختارهم راندملي ولا أمشي بالترتيب؟
0: لا بكيفك.
1: طيب أوكي، في حدا بعت لي كاتب لي جونايدن، والله بتعرفوني كتير منيح، أسمى حياتي اللي على الريسبشن، ثانك يو سو ماتش لإليك. طب بفلتر ولا من غير فلتر؟
0: لا بكيفك، شوفي على حسب.
1: محمد مصلح، هابي بيرثدي هبه مع تحياتي، مصاري عفق لانه انا دائما محمد بيشتغل معنا بام بي ان، ام بي ان كل اللوحات الاوتدور اللي بتشوفوها للاعلانات، فانا كل ما اشوفه بقول لهم فلوس
0: الدراهم.
1: في حدا عم بيقول لي وسام هابي بيرثدي هبه عقبال 100، ثانك يو سو ماتش وسام المبدع، اليوم كمان عمل الاغنيه. جهانجير
0: جهانجير نعم
1: حاطت هابي بيرثدي هبة
0: اول
1: اوفيس بوي، لا والله بطل، لا صار هلا الارباب الكبير.
0: نعم جهانجير
1: يعني صار له معانا ما شاء الله اكثر من 20 سنه. هابي بيرثدي تو ذا بيست فويس اون اير، ويشينج يو good vibes and lots of cake. امان ثانك يو سو ماتش هيد اوف ديجيتال عنا. ارنولد ويشينج يو ا فيري هابي بيرثدي اند مور تيكتس to the concert to come. والله thank you so much Arnold. Arnold عندنا الأوفيس مانجر.
0: إيه وراعي تكتات عاد.
1: يسوسة، أصلا يسوسة مش كاتبة الاسم بس أنا عرفت لحالي، أنا ويا صوفي عندنا مبدأ في حياتنا ماشيين عليه، ما تخلي شي بنفسك.
0: نعم.
1: هو مخرب كل حياتنا بس متفقين عليه، خاصة لما كنا نطلع سفرات الشغل ما نخلي. فعرفت لحالها، وفي أشياء فلترد الصراحة ما بقدر أحكيها يعني تحت لها، وممكن نبعث لكم إياها،
0: ممكن عادي يعني نحط الميحات أي شيء للي يسمع يعني مو مشكلة.
1: هابي بيرثدي هبة خانم مع تحيات أبو فلوس مهند ام بي ان، صح؟ مهند يس.
0: أنا بنفسي مو عارف مين.
1: هابي بيرثدي تو ذا سويتست بيرسون ايفر اند ذا بيست سمايل، اسمها ديجيتال. او ثانك يو، كل عام وانت بخير هبه، وجودك دايم تضيف للمكان طاقه حلوه وابتسامه، ما تنسي اماني امون حياتي. هابي بيرثدي تو ذا فانيست اند سويتست بيرسون، سويتست بيرسون اي نو، لاف يو نالا، ثانك يو سو ماتش. لحظه ايش، لانه الكلمه طويله والورقه صغيره، شوقي. كل عام وانتي بخير، كاعين واو باخة، هيك تعرف ان هدول ناس الديجيتال. أيوة. هدول اللي السريعين.
0: انا قعدت اقراها كلمة واحدة كعوبخ، ايش بيقول هذا.
1: To the successful woman Hiba, thank you for being so supportive and helping. You added a lot to my journey at ARN. You are truly the best. May your birthday be as rewarding as the impact you make on us. Lean. والله وايد وايد يعني هيك
0: مقالة ما شاء الله،
1: تخيلت الاتش ار وحسيت في ترقية بعدين.
0: اي صح. 100,000 درهم بونس.
1: هبة يو يور سمايل لايتس اب ذا انتاير روم فل اون الكتريسيتي مولي، ثانك يو سو ماتش.
0: وين رسالتي؟ يلا خلاص مليتها.
1: ما هو لحظة عم بشوف سارة لاف يو هبوش، بعدين سارة الطويلة.
0: ايوه مع عشان
1: جوجو جاجا اش كمان.
0: طبعا انت اكتشفت الناس اللي عندنا قديش هم ناس رايقه
1: والله. لما بقول اي هاف ذا بيست تيم بالعالم هيك. نعم. بحكي لكم عادل ابراهيم، انت من الشخصيات المبدعه والرائعه، استمري كل عام وانت بخير. يعني عادل والله هاي شهاده اعتز فيها. كريم ما عم بلاقيك، لحظه مش عم بلاقيك، ولا انت ولا امنه،
0: صعب لاني انك تلاقيني انا وان اوف كايند.
1: لينا ايكي، لحظه هاي كل سنه انت سالمه بالتركي، شو بشره ماما؟ إيكي دودون جنم.
0: yes all Turkish all the time.
1: طيب لحظة كريم عن جد ألاقيك. amazing soul amazing person happy birthday هبة. مزون مازن من الماركتينج، guys والله مش لقيتكم. لحظة كريم وينك؟ مين وين كريم وين؟ guys وين كريم؟ العمر كله إن شاء الله بصحة وسعادة. قصاي content manager. برندا thank you so much. best breakfast beauty بالمقلوب، لا البلوشي، كل عام وانت بخير، اتمنى لك سنة يا الله سنة وخفيفة مثل روحك، خليكي دايما كول البلوشي. طب جايز وين كريم؟
2: انا مو موجود يعني،
3: هو قال لي رح تعرفيها لحالك.
1: انا هبه اشكم انا اوكي بس كتير مخبايه كريم. بس برافو عليك الكرياتيفيتي خطيره. وين امون؟ ممكن اسال امنه ما كتبت مسج؟
0: امنه مع الاسف الشديد قالت أيوة. لك
1: انه
0: كلمه على لا. الخط مباشره حتسمعينها. صباح الخير
2: امون. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو يو.
1: انا دورت عليها
0: انت عارفين ليش وانا قاعده اتصل سوا بلوتوث
1: كيف امون وانا ادور عليك على الكيكه
2: ترى ياسر اسمعك على الهواء ياسر قول ياسر قول وين امنه وين امنه انا بقول لك وين الورقه على المكتب
1: تعرفي اني اظن اني شفتها لاني كنت عم بترك لك اشي الصبح على مكتبك ولقيت اشي لوف يو قلت بعدين ما دخلني ما تقرا الاشياء الخاصه للناس والله العظيم هيك عملت امون
2: واضح ما قريتي
1: شفتي بس قرات لوف يو يعني اي لوف يو سو ماتش والله
2: والله انت الايدل يعني صراحه
1: حياتي والله
2: يعني شهادتي فيك مجروحه
1: الله انا كثير محظوظه فيكم والله كلكم عن جد عن جد عن جد
2: يعني ما تتخيلين الترتيبات هاي صار لها شهر متقطر فيه هم يرتبون
1: أنا كتير آسفة بس كتير بحبكم والله عن جد
2: لا في شيء بقولك شيء يعني بغشش ترى وايد ضاربنا بسبب
1: ليه أنا كان الهدف إنه يعني تحبوا بعض
0: لا
1: الحمد لله إنه مرة واحدة بالسنة الحمد لله
2: الحمد لله
1: جايز والله أنا دائما بقول يعني الحمد لله إحنا في فيض من النعم بس أنتم من أكبر النعم اللي بحياتي فعن جد هاي الشغلة بدي أحكي لكم إياها
2: أولادي
1: تيمي زوجي كلكم عن جد عن جد عن جد صحباتي كل الناس اللي بشتغل معهم
2: لأنك زينة ونظيفة محبة الناس ترى رزق
1: حياتي أمون شكرا كتير حياتي تسلمي يا رب والمستمعين عن جد شكرا كتير لك ثانك يو خلاص بكفي حاسة تو ماتش مشاعر
0: بس آخر مرة

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:33 دقيقة.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: اليوم معنا فنان سوري ترك بصمة خاصة جدا في عالم الموسيقى وارتبط اسمه بآلة الأكورديون بطريقة مختلفة ومميزة. هو أول عازف أكورديون أكاديمي في سوريا.
1: واو.
0: يا سلام. ومؤسس وقائد أوركسترا أوغاريت. قاعد أقولها صح؟ أوغاريت؟ أوغاريت. طيب اليوم معنا الفنان وسام عدنان الشاعر، منورنا في إذاعة العربية 99. طبعا هو بارت من السبرايز لهبة لأنها هي تحب الكولتشر الإيطالي وقلنا لازم نعطيها أجواء حلوة، فشكرا لك أول شيء أنك جيت معنا اليوم منورتنا في أكسترا فايبز. حابين نسألك كم سؤال كذا نرجع للبداية.
2: أول شيء صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: أنا بتشرف أكون معكم بهذا الاستديو الجميل،
0: شرف لنا والله،
2: البرنامج الحلو، وهابي بيرثدي مرة تانية.
1: تسلم يا وسام، عن جد واحدة من أحلى المفاجآت، يعني كتير بتعرفوني منيح، استمتعت بالميوزك حتى وانت هيك عم تعزف، والله رجعتني هاي للأيام اللي يعني أنا عشقي إيطاليا، الناس بتعرف
2: إيه حتى بس الأكورديون إيطالي
1: بالضبط، يعني أنا أصلا عم بقرأ.
0: It's perfect.
1: وهذا اللي بيخلينا وسام نسألك، يعني زي ما قال كريم نرجع للبدايات، ليه اخترت الأكورديون؟
2: هلأ الآلة الأكورديون بحب صوتها كتير. يعني هلا كنت بصغري اسمع هذا الصوت، انه شو هي الاله، شفت شكلها اللي عم تصدر هذا الصوت فحبيت شكله والصوت، يبدو هذا كان السبب الرئيسي يعني. واكيد اهلي هن دفعوني انه اتعلم الاكورديون والبيانو، وكمان درست غناء بعدين اوبرا وهيك، وبعدين صرت احترفت القصه، صرت ادرس، درست المعهد العالي الموسيقى، واخذت كمان ماستر بالتربيه الموسيقيه كمان من جامعه دمشق، وبنقابه الفنانين كمان اخذت تصنيف عازف اكورديون ممتاز وتصنيف قائد اوركسترا.
1: لا يعني هو عم بيقول انه الموضوع صار بالنسبه للاحترافي مش اي احتراف. كريم اليوم عم نحكي وسام، انت اشتغلت مع اسماء بتخوف، يعني احنا اليوم عم نحكي مع عن فيروز، صباح فخري. لو بدك تقولنا كيف كيف كيف بتوصف التجارب الاولى لإلك مع هيك اسماء؟
2: هلا يعني انا بعتبر هذا الشيء كان من الاحلام وتحقق اكيد، يعني هذا الشيء عظيم الواحد يعزف مع اسماء هي خالدة بصراحه.
1: صح.
2: وموجوده بذاكره المجتمع العربي ككل، إن كان السيدة فيروز الله يطول بعمرها، أو كان أستاذ وديع الصافي الله يرحمه، أستاذ صباح فخري، يعني هدول الأسماء. أنا بصراحة لما كنت أول يعني كان عمري مثلا شي 17-18 كنت قول معقول يلحق الأسماء بس هيك يعني هيدا، أو أحضر لهم حفل فعزفت معهم، يعني أنه أنا بالنسبة لي كان شيء
1: إنجاز.
0: أنا حتى أحب جدا يوم أروح على الأفلام أو أحضر مسلسلات الموسيقى التصويرية. أنت برضو أستاذ وسام شغال على موسيقى تصويرية كذلك.
2: إيه تماما.
0: إيش بتحس أنه الفرق ما بين أنه مثلا يوم تعزف على أغنية ويوم بتعزف على بتعمل
2: الموسيقى التصويرية؟ هي يعني لما بدي أعزف شيء بدي يمثل الحالة بطريقة عزفي،
1: وهذا الشيء كثير صعب.
2: هذا الشيء هالشيء بصراحة أكتر شيء سويته مع الأستاذ إياد الرماوي المؤلف
1: طبعاً
2: المؤلف العبقري للموسيقى التصويرية. وبصراحة كانت أنا قبل سجلت بعدة مسلسلات سورية ولبنانية قبل ما أعزف مع الأستاذ إياد ريماوي، ولكن هو بصراحة عطى الأكورديون دور بطولي. يعني هاي الفكرة. وبعدين عزفت مع بتذكر أنا وقتها مع إياد ريماوي مسلسل اسمه قلم حمراء.
1: واو.
2: كان هذا يعني بصراحة أخذ صدى كتير كبير.
1: أصلا الدراما السورية في كتير منها نعرف بسبب تمام. الموسيقى التصويرية تبعت المسلسل.
2: وعدة مسلسلات حجر جهنم في مسلسل مصري كمان كان عامل هو الموسيقى التصويري طبعا. عزفت كمان مع الأستاذ طاهر مملي بعدة بقعة الضوء، بتذكر في أبو جانتي الأستاذ فادي مارديني كمان. هيدي
1: الشارف
2: أكورديو هي يعني هي بدايتها.
1: طيب وسام لو بدي أطلب منك تعزف لنا أقرب مقطوعة موسيقية هيك قريبة عليك.
0: هبة معلش قبل ما تعزفها أنا أبي الناس تحذر إيش هي الأغنية اللي راح تعزفها واللي حيحزرها صح راح يفوز معنا بتذاكر لآلان ووكر في كوكاكولا أرينا 22 أغسطس عشان يستمتع بالموسيقى كذلك. فأنت ممكن تعطينا أي معزوفة موسيقية والناس اللي بيحزروها على 404 راح يفوزون معنا بتذكرتين لحضور آلان ووكر.
2: معزوفة موسيقية طيب
1: ما رح تقولنا
2: ما رح تقولنا لا أبداً رح أعزف لحن إيطالي.
1: أوكي.
2: بما إنه اليوم أنت بتحب الإيطالي.
1: أوكي.
0: Yes.
2: لحن إيطالي.
0: Yes. أوكي. أهم شيء شهير عشان ما أخرب.
2: طبعاً.

0: الله عليك ويسام. برافو
1: تعرف اللي انا عارفه بس ما اعرف اسمه.
0: واو
2: هاي المشكله هذه المشكله.
0: هاي الميوزك ايطاليا والايطاليا هاي الميوزك يعني صراحه واو واو واو. يعني كمان بدنا نحكي لك وسام انه ولدن انت تقريبا اول عازف بيعزف بطريقه سولو على الاكورديون باوبرا دبي. وهذا بيجي كانه زي كانه تقدير للشخص. كيف قلنا عن شعورك لما كنت موجودة على مسرح أوبرا دبي؟
3: بصراحة كان أول ما أخذت ما جيت على دبي طبعا يعني مشكورة حكومة دبي والإمارات على أنه كرمتني بأنه أخذت الإقامة الذهبية عن فئة المبدعين. فبعدها فورا عزفت بأوبرا دبي بدعوة من الأوبرا وبدعوة من القائد الأوركسترا السيمفونية التراثية الأستاذ المايسترو محمد القحوم. فكان تجربة رائعة وتكررت بعدين مع عدة فرق. بس كنت أو فعلا وقتها قالوا لي يعني هني هنيك أنه أنا ما عندي فكرة بصراحة. قالوا لي أنت أول حدا بيعزف سولو بالأوبرا دبي يعني.
2: رائع.
3: شكراً.
0: هذا دائما اللي بنقوله عن جد بغض النظر شو كانت الموهبة اللي موجودة عندك. دبي دائما هي المكان الصح لتخلي الناس تعرف أكثر وأكثر عن موهبتك.
3: حتى أنا بدبي سجلت مسلسلات تصويرية موسيقى يعني آخر كان مسلسل اسمه البطل مؤلفة العالمية سعاد بوشناق اللي هي هلأ دخلت بعتقد دخلت هوليود بموسيقتها
0: التصويرية.
3: فكمان هذا الشيء منيح يعني أنا من دبي عم ننطلق للعالم كله بصراحة.
0: يعني وسام بنقول لك يعني. عن جد موهبتك بتستاهل بالفعل كل التوفيق لك. شكرا كتير لأنك اليوم كنت جزء
2: شكراً
0: عن جد من احتفالاتنا
3: جدا جدا. وهابي بيرثدي مرة ثانية.
0: شكرا كتير لك.
3: أغني لك إياها بصوتي.
0: يلا واو.

0: من زمان ما غنيت. شكرا كثير لك ما شاء الله على هالصوت ويسعد صباحك. شكرا كثير لك نورتنا.
1: لازم تعطيني اسم المعزوفه الايطالي عشان اعرف مين اربح كمان. مو على الهواء مو على الهواء. يلا.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. ختام استثنائي لصيف استثنائي، ليجاسي بيكسام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيد دي اكس بي الموسم الخامس.

الليل بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي دبي كالندر والعربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا ثقافيا ومعرفيا متنوعا يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع، ويستهل البرنامج بالمخيم الصيفي الذي يضم باقة من الورش والأنشطة التفاعلية الهادفة إلى تنمية مهارات الأطفال واليافعين وصقل مواهبهم.
2: نظمت جمعية الإمارات للتوحد جلسة حوارية ضمن مجالس نبض الأسرة للبرنامج الحكومي لصيفنا سعادة في إمارة عجمان عن أهمية تدخل مبكر وتجربة الأسرة في أهمية الدمج.
3: ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار وندي إكس بي وضيوفنا.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أدان وزراء خارجية دولة الإمارات ودولة قطر، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، الجمهورية التركية، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. بحث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري خلال اتصال هاتفي آخر المسجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مع نظيره اليوناني جيورغوس جيرابيتريتس في اتصال هاتفي يوم أمس المسجدات الإقليمية وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي. ضرب زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين منطقة فلوريس في إندونيسيا، ولم ترد أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. وجاءت الهزة الجديدة في أعقاب الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.7 درجة وضرب قبالة الساحل الشمالي لجزيرة فلوريس السبت الماضي. أمرت السلطات الألمانية بإجراء عملية إخلاء في أجزاء من بلدة مونشاو الحدودية بسبب حريق غابات هائل في شرق بلجيكا. وأعلنت بلدة مونشاو مساء أمس أن الوضع الحالي يستدعي الإخلاء الفوري لعدد من الشوارع. واصلت فرق الإطفاء مساء أمس مكافحة حريق غابات كبير مستعر في شرق بلجيكا، بعدما أتى على نحو 3000 هكتار من الأراضي في محمية طبيعية. وذكر وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين أن فرق الطوارئ تواجه ظروفا صعبة للغاية بسبب الرياح القوية نسبيا ومتغيرة الاتجاه. تعرضت الجزيرة الكبرى في هاواي للتهديد بأول ضربة مباشرة من إعصار منذ 155 عاما مع انطلاق الإعصار لالا في المحيط الهادئ وضربه المنطقة برياح قوية وأمواج وأمطار. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: يعني شكرا كريم على الصراحة المفاجأة الحلوة. بدي أحكي لك من أول وجديد إنه thank you so much. وبما إنه كان معانا عازف الأكورديون المعروف وسام, كنا حذرنا الناس الأغنية الإيطالية اللي عزفها, لنشوف يا ترى مين رح يربح معانا تيكتس لحفل آلان ووكر اللي رح يكون بكوكا كولا أرينا إن شاء الله يوم إمتى؟
1: 22 أغسطس بإذن الله. نعم
0: ان شاء الله بالاديشن تبعت فريكوانسي 971. مين ربح معانا كريم؟ خلينا نشوف.
2: اول شيء اسمها لحالها انا بانطقه,
0: ليه
2: اسم المعزوفه ايش اسمها؟
0: لا جانتا مي كانتاري.
2: هو هذا بالضبط,
0: لا جانتا مي كانتاري. انت جرب شوف الناس وهي بتغنيها بايطاليا عند مثلا السبانيش ستيرز او عند التريفي فونتن بروم. لا لا كريم,
2: أنا ما كنت عارف انه لها ليركس, اعرف انها معزوفة بس
0: لا شوف شوف شوف كيف السياح والشعب الايطالي بيكون اصلا هيك ماشيين بالشوارع.
2: حلمي اني ازور ايطاليا ان شاء الله باذن الله يوم من الايام.
0: والله يوم ان شاء الله ان شاء الله.
2: نبي نقول الف مبروك لحمزة محمد فسمانة.
0: مبروك يا محمد, ألف ألف مبروك لإلك, وأكيد قسم الجوائز من إذاعة العربية 99 رح يتواصلوا معك ويقولوا لك كيف تستلم جائزتك. ولأنه يوم 31/8 إن شاء الله رح يكون أول يوم من أيام المدارس, فرح يكون عندنا فوتشر بقيمة 1000 درهم.
2: What?
0: كل أغراض المدرسة رح تجهزوها من سنتر بوينت. خليكم معنا.

0: سنتر بوينت وجهتكم لكل احتياجات العودة للمدرسة. فيكم هلأ تكتشفوا أحدث شنط الظهر والترولي والزي المدرسي، اللانش بوكسز، الووتر باتلز والأحذية وغيرها الكتير. تقدروا تزوروا متاجر سنتر بوينت عن طريق centerpointstores.com أو تتسوقوا عن طريق المواقع الإلكترونية الخاصة فيهم والأبليكيشن لكل أساسيات العودة للمدرسة.
1: الأمهات اللي قاعدين يسمعوني، راح نعطيكم فاوتشر قيمته 1000 درهم تروحون تصرفونه في سنتر بوينت، يعني كل الأغراض حق الباك تو سكول موجودة. اليوم عندنا تحدي مام versus مام. نعم، راح ناخذ أمين، أمهاتين. شفت العربي السيء حق انت افضل
0: اثنتين من الامهات،
1: اثنتين من الامهات يطلعون ضد بعض فيس اوف، ثلاثة اسئلة، اللي جاوب على اثنين صح اول واحد راح يفوز بالفاوتشر قيمته 1000 درهم. ابعتوا على 4-0-4 سنتر بوينت مع اسماءكم الثنائية وراح يجيكم اتصال من العربية 99 وراح نتحدى مع بعض هذا التحدي الرهيب. منتظرين رسائلكم يا اخوان. اما الان في تحدي جديد لهيبة. هذا التحدي
0: يا وعليكم السلام.
1: إيه عندنا بوكس لهبة
0: دودو.
1: نعم هبة هبة هبة فوكس فوكس
0: I'm focusing. لحظة بس انتو فجأتوني. لحظة بليز
1: جماعة، في تحدي الآن لهبة، تحدي مخصوص لهبة. هبة التحدي كالآتي، في هدية داخل البوكس لازم تدخلين داخل البوكس وتشيلين الهدية.
0: او ماي جاد، ما تقولي انه اللي في بالي، مستحيل.
1: افتح البوكس خلينا نشوف، ودخل يدك وشيلي الهدية.
0: لا لا لا لا لا ما اي كان
2: افتح لك دودو بيفتح لك.
1: يلا يلا يلا هبة.
0: لا لا لا جايز، لا والله العظيم ما بقدر. نو لا،
1: في قطاوة داخل البوكس وهبة تحب القطاوة جدا. يلا هبة هديتك داخل، كمان هبة.
0: مستحيل هبة،
1: let's go.
0: والله مستحيل
1: هبة،
0: عندي مشكلة نفسية في الموضوع. No way. تتفرج علي كمان
1: هبة. يلا يلا يلا لا طلعينا لا طلعينا. يلا مدي يدك خذي الهدية. هبة هبة مدي يدك خذي الهدية.
0: I can't. هبة وحيات الله ما بقدر. كريم
1: هبة ما لي شغل، هديتك داخل
0: كريم ما بقدر.
1: يلا هبة أنت تستطيعين. يلا شباب هبة هيبة كمان. يلا هيبة يمكن دوت. يلا يلا في فاوتشر داخل، في داخل.
0: لا لا ما بقدر.
1: كمان كمان هيبة. يلا هيبة يلا هيبة انت تستطيعين.
0: مستحيل.
1: اربع قطاوة صغار يا جماعة،
0: ما بقدر حتى اي كان، ما بقدر المسهم.
1: دي قطة ميو، دي قطة
0: صغار. انتو شايفينهم صغار، انا شايفتهم كبار.
1: يلا هبة يلا.
0: مستحيل كريم.
1: كمان هبة دوت.
0: يا الله حاسة اصلا حالي درجة حرارة جسمي ارتفعت. انتو بتعرفوني انا
2: ما في صوت، هم خايفين.
0: ما بقدر امون، ما بقدر امسكهم، ما بقدر
3: امسكهم. بس طول
0: الهديه
1: كل هذا عشان قطوة يا جماعة، كل هذا عشان دي قطة.
0: يا ما بقدر.
1: يلا
0: ما بقدر، مستحيل والله، مستحيل. حرام اصلا، كيف عم تفرق زيح شوي.
1: يلا هبة جائزة قيمة،
0: جائزة.

0: جائزة قيمة تنتظرك داخل البوكس يا هبة.
1: جايز اي كانت والله ما بقدر.
0: اتحدي نفسك يا هبة، مو كل يوم تتفلسفين علينا. يلا تحدي نفسك. قولي ميو بسم الله وروح.
1: يا لا كريم هي اصلا بتيجي يعني تستناني. لا لا
0: paid actor.
1: الجائزة سوف احتسبها لرب العالمين. مستحيل.
0: يلا مد يدك
1: وحياة الله. عندي
0: ترى ورانا هوا، ورانا مسابقات.
1: اقسم بالله جايز عندي فوبيا من الموضوع، والله ما بقدر.
0: مش
1: ما
0: مشكلتي
1: مش عم بقدر. مش شوفوا هيا هيا شوف شوف يلا. شوف كيف شوف كيف تطلع.
0: اسمعي غمض عينك وحطي.
1: مستحيل ما بقدر.
0: ما في مجال
1: والله ابدا.
0: اجي انا امد يدي. امد يدي مع بعض.
1: مش احنا زملاء عمل وانت مع لا مع بعض. شو ما نص الكيكه طول هيك.
0: لا. ما في مجال والله.
1: حركات نص الكيكة ونقلب الكاسات.
0: يس واي نوت عادي يعني ليش لا.
1: لا لا اي كانت ما مستحيل.
0: ترى ما بتاخذين الجائزة من جد.
1: يما وبعدين هذيك عم تنشحر بالزاوية. تعال شوف وحياة الله تعال شوف. شوفي لين شوفي شوفي هذيك اللي قاعدة بالزاوية بتنشحر.
0: على فكرة هبة راح تندمي لأنك ما حتاخذين الجائزة.
1: والله يعني انا
0: والجائزة شيء.
1: لا لا هيك خليني احسن مش شايفتهم كله. شوف شوف جايز اذا طلعت بالاستوديو انا رح اقدم استقالتي.
0: طيب اوكي يا جماعة اوكي يلا مكملين معكم في مسابقة سنتر بوينت. ابعتوا سنتر بوينت على 404. اسكت الحين بسكر المايك بجي بتفاهم معك. برمي القطة في وجهك. يلا يلا منتظر رسائلكم عشان تشاركون معنا لفرصة الفوز بفاوتشر قيمته 1000 درهم من سنتر بوينت.

0: أعظم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 37 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات مع خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت. يمكنك أيضا إيداع أمتعتك قبل 48 ساعة من موعد الرحلة في مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة airarabia.com.

0: المامي صاروا معانا على الهواء ضمن تحدي سنتر بوينت وفاوتشر بيونت 1000 درهم.
1: نعم.
0: رح تكون من نصيب واحد من الأمهات اللي عم بسمعونا. صباح الخير، مين معنا؟
2: سلمى ونسمة.
0: سلمى ونسمة، أخباركم؟
3: تمام الحمد لله.
0: سلمى اللي هلا عم تحكينا؟
3: أيوة
0: بالضبط. سلمى المصرية، نسمة؟
3: أيوة المصرية.
1: من وين نسمة؟
3: ألو؟
0: ألو ألو يا نسمة، إزيك؟
3: نهال.
0: نهال سوري أنا
1: كريم، معلش سامحيني الغلطة من عندي نهال.
0: أنا متأثر لسه.
3: أنا وأنت طيبة هبة
0: حبيبتي، وأنت طيبة يا ربي عن جد والله، يعني they made my day. وهلأ لسه قلبي بدق من البسس، بحب أطمنكم إنه لا ما قدرت أمسكهم، عندي مشكلة مشكلة عن جد، هي حاجة حلوة بس أنا مش قادرة أشوفها حاجة حلوة. طيب أوكي، سلمى ونهال، عشان نتأكد إنه اللي عم بيجاوب على السؤال نعرف اسمه صح، قبل ما تجاوبوا على السؤال بليز قولي اسمكم، يعني مثلا الجواب خلينا نقول 10، نهال 10، سلمى 10، أوكي؟
3: أوكي.
0: يلا السؤال الأول هو 3 أسئلة رح تكون تتعلق بالمناهج الدراسية لأولادنا، والسؤال الأول بيقول إذا كان ربع العدد 20 شو هو العدد؟
3: نهال 5.
4: ربع العدد
0: إيش؟ أنت قولي لي أرجوك يا نهال.
3: 80.
0: 80 برافو.
3: لأن
0: أنا خفت على مستقبل العيال صراحة. كنت حالك أرجوكي ما تدرسيهمش ولا حاجة. أوكي الجواب الأول صح 80. أوكي السؤال الثاني، شو اسم العملية اللي بيتم فيها أو النباتات بتستخدم ضوء الشمس عشان تصنع غذائها؟
3: نهال فوتوسينثيسيس.
0: إيه يا نهال؟ سلمى إيه؟ سلمى إيه؟
3: أنا لسه صاحية من النوم.
0: واضح يا سلمى. سلمى قد إيه عندك أولاد؟ الله يخلي لك إياهم.
3: عندي ولدين.
0: أعمارهم؟
3: 6 و10.
0: 6 و10 أوكي. هو يعني ممكن الساعة 6 و10
1: نرجع لك مرة ثانية المغرب.
0: طيب السؤال الأخير بقى يا سلمى عشان ما وجهك، أوكي ركزي معانا يا سلمى. شو هي أكبر قارة في العالم من حيث المساحة؟
3: أمريكا.
0: لا بكم تقولوا لي أسماءكم بليز.
3: سلمى أمريكا.
2: أمريكا.
0: سلمى ونهال لا جغرافيا ما تدرسوش.
1: كريم آسيا.
0: برافو عليك يا كريم، الله يا كريم، الله وجاوب المستمعين ركض. بس الجائزة رح تكون من نصيب نهال فاوتشر بقيمة 1000 درهم. ألف مبروك لك يا نهال وهارد لك يا سلمى. يسعد صباحكم، يسعد صباحكم. تحية الصراحة، يعني أنا قبل ما أحكي تحية إلى كل أم بتدرس أولادها، تحية إلى كل الهيئة التدريسية اللي عم بتدير بالها على أولادنا. إحنا ببداية السنة بدنا نوجه لكم رسالة، نعتذر عن أي شيء رح تشوفوه من عيالنا هالعام. والله هم يعني هم مش هيك، هم كائنات لطيفة يصعب التعامل معها في بعض الأوقات، لكن لكن احنا ايوه بس احنا منقدر كل لحظه وثانيه عم بتقضوها مع الاولاد. بنرجع بنقدم اعتذار رسمي على الهواء مباشره عن اي شيء رح يصدر من اولادنا خلال هذا العام الدراسي.

0: بس انا افهم اللي عنده فوبيا من مثلا تسمونه طرطار صح؟ الطيطار.
1: شو هو هذا الطيطار؟
0: هذا اللي في الجدار يلزق ابو ذيل طويل،
1: ابو شوارب احنا بنسميه. ابو بريس. اوكي، السحليه الصغيره.
0: الافاعي.
1: ما تخيلي انه هدول كلهم ما بخاف منهم.
0: الحشرات كذا
1: والله ولا شيء بخاف.
0: قطوة
1: ما بقدر يعني، حتى وانت بتحكي هيك عن جد كيف ما بعرف.
0: هبة يعني انا يوم سكرولينج احيانا تجيني كذا مقاطع
1: قطط
0: قطط وكيوت. انت لا انت
1: ابدا ابدا هيك اصلا ما يعني ما بيطلعوا لي لانه يعني هو بني ادم
0: سكب على طول.
1: يعني عن جد يعني شفت.
0: طيب لما ايش السبب؟ هل كان في يعني تروما من صغرك شيء؟
1: هلا مش
0: ولا
1: تروما، ما بقدر احكي تروما، بس بتذكر وانا صغيره كتير كان عمري اظن 7 سنين بدي اطلع على سياره بابا فمرقت بس فجاه، يعني فجاه انه انا مش متوقعتها، فانا من ال يعني من ال شو بسموها من الخضه فتحت الباب، فزاويه الباب اجت هون براسي. الحمد لله ما علمت، بس من يوميتها يعني انا البسس ما لا يستهوني يعني ابدا ابدا. يعني انا بس اسافر على اسطنبول ما بس.
0: اي صح انت
1: بس
0: شلون
1: بعدين مستحيل
0: طاوله بعدين صح
1: مستحيل بعد هيك على الكراسي مربعه انزل لا مستحيل.
0: طيب
1: فضيحه اصلا يعني.
0: طيب يعني القطط بس هي اللي تخافي منها؟
1: شوف كريم
0: شوف. عشان البرد الجاي
1: جايز. بس البساس
0: بس
1: الف ولا ما الف؟
0: ها لا
1: احلف انكم بجايبين.
0: انا اقول لك لا تلفين.
1: والله اسمعوا اسمع، انا عم بكبر بالعمر.
0: انا احس انه في شيء ثاني تخافي منه صح؟
1: يعني لا
2: لا لا في شيء قولي عشان نعرف.
1: لا لا ما بخاف الا بس البسس. اللي بعرف يعني مش حرام حرام عشان كمان هيك انه مش هيك مش كلمه بشمئز من الموضوع كريم.
0: انا مستمتع اليوم جدا يا اخوان، جدا مستمتع
2: انا والله لا اكمل البرنامج.

0: جبت بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
4: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب 50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
5: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 9:34 دقيقة.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
6: أيوة يبقى ربوشي
7: حبيبي. أسمع منها أنا بلي واحدة.

0: الشبابي. طبعا محتفلين اليوم بعيد ميلاد هبة وأيضا رجعتها بعد الإجازة الطويلة زيادة عن اللزوم، ولكن المفاجآت ما خلصت. عندنا لك مفاجأة خاصة جدا.
1: أيوة،
0: من شخص خاص جدا، إنسان تحبينه جدا جدا جدا وحب يهنيكي ويقول لك كل سنة وانت طيبة. هذا الفيديو بكي تشغلينا وتحطينا على المايك كذلك عشان نسمع معك.
2: احنا عايدناكي بس ضل شخص واحد ما عايدك
3: كل عام وانت بألف ألف ألف.
0: الشام يقول لك كل سنة وانت طيبة يا هبة.
1: انا يعني ما رح حضرت الحفلة، راحت علي خسارة. حسس بدي أعيده. شوف بحكي هبة صالح. أنا
3: كل عام وأنت بألف ألف ألف ألف خير هبة صالح.
1: يا عبرني ربكن. لحظة بدي أعيد آخر مرة.
0: آخر مرة.
3: كل عام وأنت بألف ألف ألف ألف خير هبة صالح.
1: أوه ماي جاد، لا لا لا.
0: شوفوا الابتسامة أبو كريم الحين.
1: بعدين أحمر وشي. آخر مرة.
2: شخص واحد معايا.
1: اسمع اسمع هبة صالح.
3: كل عام وانت بألف ألف ألف ألف خير هبة صالح.
1: يا والله مش AI هلا من الناس على السوشيال ميديا. Guys I love you so much. وحياة الله you made my day. عن جد والله والله شو ما حكيت، يعني أحلى تيم في العالم، أحلى تيم في العالم. جروب هاج فيرتشوال هاج
0: بيرتشوال
1: هاج لكل المستمعين.
0: We love you so much.
1: والله thank you so much. عن جد طيب. شكرا. بعرف إن هلكتو. نعم. بس عن جد والله تستاهلين. يعني لو أوصف لكم المشاعر ما
0: تستاهلين.
1: نرجع نسمع هبة صالح من
0: بحطها في اللوك بعد.
3: كل عام وانت بألف ألف ألف ألف خير هبة صالح.
1: Oh my god
0: الشامي شحمة ولحمة يهنيك يا هبة.

0: شركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: بالنسبة للزحمة في شوارع دبي نشوفها على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبوظبي، كذلك إلى الشارقة لا توجد أي زحمة. تذكر شارع خير كذلك الطرق في سالكة والأمور طيبة. شارع الشيخ محمد بن زايد القادمي من الشارقة باتجاه أبوظبي راح تواجهون الزحامات متفرقة عن منطقة أم حسنة ودرب السلامة. لكل من يسمع،
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: الصراحة هالفترة عم بتكون الحفلات موجودة بكل مكان ما بين دبي والعاصمة أبوظبي، واللي عم يجمعها شغلة واحدة بأنها عم بتكون برعاية العربية 99. يوم 19 سبتمبر 2026 راح يكون الفنان أحمد سعد وديسكو مصر بي سبيس 42 أرينا، لتستمتعوا أكيد بليلة مليانة بقوة الصوت العربي وبطاقة الإيقاعات الإلكترونية الحديثة. تقدروا هلأ تحجزوا تذاكركم عن طريق الموقع الإلكتروني لسبيس 42 أرينا، وأكيد العربية 99 هي الراعي الإذاعي الحصري.
1: يا سلام، بعدين أحلى شيء فأحمد سعد ما شاء الله أنا مش ملحق عليه
0: عن جد، ما شاء الله
1: كل شوية سينجل جديدة أحلى من اللي قبل،
0: كل أغنية أحلى من اللي قبلها. عن جد هو صراحة حدا يعني اختيارات مدمرة حياتي، لا إلا أنت الوحيد اختياراتنا كلنا مدمرة حياتنا إلا اختياراتك
1: ممتازة. عن جد نشوفكم هناك إن شاء الله سبيس 42 أرينا في أبوظبي 19 سبتمبر. كذا نكون وصلنا لليوم. هبة هابي بيرثدي،
0: عن جد شكرا كتير. واحدة من الحلقات اللي أكيد ولا عمري رح أنساها. Thank you so much لكم على كل شيء عملتوه وعلى كل مفاجأة حلوة. يعني دائما منقول إنه إحنا منحاول بإنه نزرع الابتسامة على وجوه الناس. اليوم أنتوا الصراحة you did this to me، فشكرا كتير لكم، بحبكم كتير. إن شاء الله يعني من هلأ لبكرة إذا ضليتني أقول بحبكم وممنونة للشغل معكم، ما بوف لكم حقكم.
1: We love you so much.
0: Thank you so much لكم. شكرا
1: أقبال المية.
0: شكرا لكل المستمعين، عن جد بتعقدوا بجوز مسجاتكم ما قدرنا نقرأها، بس كل مسج قرأناها تحت الهواء وعن جد وصلت المشاعر، فشكرا كتير لكم.
1: شوفكم على خير، نفس الموعد بكرة إن شاء الله 7-10 صباحا. Extra Vibes. See you.
0: Bye bye.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تجارب تسوق مذهلة مع مفاجأة صيف دبي. تسوقوا لدى متاجر إي ماكس في دبي حتى 30 من أغسطس واحصلوا على 10 أضعاف نقاط شكرا على المشتريات المؤهلة. استمتعوا بهدايا فاخرة وعروض حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ماك بوك وآيباد. جددوا أجهزتكم واحصلوا على أحدث التقنيات والمزيد من المكافآت حصريا لدى إي ماكس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: صمتٌ بلا صورة.
1: خلال شهر أغسطس تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجاً ثقافياً ومعرفياً متنوعاً يواكب اهتمامات مختلف فئات المجتمع، ويستهل البرنامج بالمخيم الصيفي الذي يضم باقة من الورش والأنشطة التفاعلية الهادفة إلى تنمية مهارات الأطفال واليافعين وصقل مواهبهم.
2: نظمت جمعية الإمارات للتوحد جلسة حوارية ضمن مجالس نبض الأسرة للبرنامج الحكومي لصيفنا سعادة في إمارة عجمان عن أهمية التدخل المبكر وتجربة الأسرة في أهمية الدمج.
3: ومن هذا المنطلق نستضيف مبادرة دبي ماراثون أيام الجمعة خلال شهر أغسطس الجاري، لنحول مرافقنا إلى مسارات حية تدعم صحة وعافية موظفينا ومجتمع المطار ون دي إكس بي وضيوفنا.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. دخلت خلال الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 67 شاحنة محملة ب 683 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين وتلبية لاحتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. بحث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين السوري خلال اتصال هاتفي، بحث آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مع نظيره اليوناني جيورغوس جيرابيتريتس في اتصال هاتفي يوم أمس المستجدات الإقليمية وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي. قال ألكسندر شوفاييف نائب حاكم منطقة بلغورود الروسية اليوم إن هجوما صاروخيا شنته أوكرانيا على المنطقة المتاخمة للحدود أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين من بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاما. ضرب زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر اليوم منطقة فلوريس في إندونيسيا، ولم ترد أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. وجاءت الهزة الجديدة في أعقاب الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.7 درجة وضرب قبالة الساحل الشمالي لجزيرة فلوريس السبت الماضي. أمرت السلطات الألمانية بإجراء عملية إخلاء في أجزاء من بلدة مونشاو الحدودية بسبب حريق غابات هائل في شرق بلجيكا. واصلت فرق الإطفاء مساء أمس مكافحة حريق غابات كبير مستعر في شرق بلجيكا بعدما أتى على نحو 3000 هكتار من الأراضي في محمية طبيعية. وذكر وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين أن فرق الطوارئ تواجه ظروفا صعبة للغاية بسبب الرياح القوية نسبيا ومتغيرة الاتجاه. تعرضت الجزيرة الكبرى في هاواي للتهديد بأول ضربة مباشرة من إعصار منذ 155 عاما مع انطلاق الإعصار لالا في المحيط الهادئ وضربه المنطقة برياح قوية وأمواج وأمطار. أودى التفشي الحالي لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بحياة 2325 شخصا متجاوزا بذلك حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي المرض في الفترة بين 2018 و2020 ليصبح الأكثر فتكا في تاريخ البلاد. وذكر معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقرير أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 4945 بما في ذلك 101 حالة جديدة تم اكتشافها خلال الساعات 24 الماضية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: هاي لحظة استثنائية، هاي يمكن وقت انت ما بتنسينا ابدا، مش انت تقرين اسمك في تغريدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد، واتوقع هالشيء الكل يتمنى اليوم. خبريني عن شعور الدكتورة بشرى وقتها.
2: يوم جت التغريدة كنت في الطيارة مخلصين اجتماعات جنيفة، اجتماعات كانت مع المنتدى الاقتصادي، كنا رادين من جنيفة على الامارات، وصلني اتصال كان من دكتور مروان سرعوني الله يذكره بالخير. دكتورة مبروك، وقطع قطع الاتصال وطالع الطيارة. تريت مال نص ساعة تقريبا، وبس اشتغل الواي فاي في الطيارة، فتحت لها وشفت التبريكات اللي جاتني. طبعا شعور ما يوصف صح، يعني انك تكون في طيارة راد ومخلص وانجزت واجتماعات كانت مثمرة، وتيك تغريدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد يثني ويشكر. ما ادري تكليف صراحة، ان الامارات دائما تستاهل الافضل، الامارات دائما تستاهل ان نعطيها الاحسن، والامارات دائما تستاهل ان احنا نعطيها اللي هي تستحقه واللي هي عطتنا اياه.
1: لو ما بيتذكر المشاهد من هالحلقة الا جملة واحدة، شو تتمنينها تكون؟
2: اترك اثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن. ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي في السيفل سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو. تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي في السيفل سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. تطبق شروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية

0: تجارب تسوق مذهلة مع مفاجأة صيف دبي. تسوقوا لدى متاجر إي ماكس في دبي حتى 30 من أغسطس واحصلوا على 10 أضعاف نقاط شكرا على المشتريات المؤهلة. استمتعوا بهدايا فاخرة وعروض حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ماك بوك وآيباد. جددوا أجهزتكم واحصلوا على أحدث التقنيات والمزيد من المكافآت حصريا لدى إي ماكس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط

0: صمت بلا صورة.
1: نواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على أرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
2: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب،
3: بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات البلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. دخلت خلال الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 67 شاحنة محملة ب 683 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين وتلبية لاحتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. قال ألكسندر شوفاييف نائب حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم إن هجوما صاروخيا شنته أوكرانيا على المنطقة المتاخمة للحدود أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين من بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاما. ذكرت السلطات اليوم الاثنين أن هجوما روسيا استهدف خلال الليل البنية التحتية للميناء الواقع في مدينة إزمايل بمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وأنه تم إخماد حرائق تسبب فيها الهجوم. وتضم إزمايل الواقع بالقرب من الحدود مع رومانيا أكبر ميناء أوكراني على نهر الدانوب. ضرب زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر اليوم منطقة فلوريس في إندونيسيا، ولم ترد أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. وجاءت الهزة الجديدة في أعقاب الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.7 درجة وضرب قبالة الساحل الشمالي لجزيرة فلوريس السبت الماضي. أمرت السلطات الألمانية بإجراء عملية إخلاء في أجزاء من بلدة مونشاو الحدودية بسبب حريق غابات هائل في شرق بلجيكا. تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في جزيرة سيكروس اليونانية ببحر إيجي بعد جهود متواصلة لاحتواء النيران التي اجتاحت جزءا من شمال غرب الجزيرة. تعرضت الجزيرة الكبرى في هاواي للتهديد بأول ضربة مباشرة من إعصار منذ 155 عاما مع انطلاق الإعصار لالا في المحيط الهادئ وضربه المنطقة برياح قوية وأمواج وأمطار. ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات القياسية في ولاية إنديانا الأمريكية إلى 7 قتلى على الأقل بعدما دفعت الأمطار الغزيرة الأنهار إلى مستويات تاريخية وأجبرت مئات السكان على إخلاء منازلهم مع اشتداد العاصفة لالا وتحولها إلى أعصار يتجه نحو جزيرة هاواي الكبرى. أودى التفشي الحليلي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بحياة 2325 شخصا متجاوزا بذلك حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي المرض في الفترة بين 2018 و2020 ليصبح الأكثر فتكا في تاريخ البلاد. وذكر معهد الصحة العامة في الكونغو في أحدث تقرير أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 4945 بما في ذلك 101 حالة جديدة تم اكتشافها خلال الساعات 24 الماضية. ختام الموجز، ونلتقي بإذن الله بعد أقل من ساعة من الآن مع موجز جديد. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: وانتو بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر. حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش
2: تنسى، احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورثت ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للبط بعتبارة ومخواتي كيف كده؟ كفير ولا أقوله همشي
0: هتتأكدوا أن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان Space 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم Moments Events والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: نواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على أرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
2: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب،
3: بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات البلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع البنتاغون يوم أمس بتقليص التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية بعد أن قال إنها رفضت المساعدة في نزع السلاح النووي الإيراني، ومشيرا إلى علاقته الطيبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. صرحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصحيفة ألمانية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، وأضافت أنه يجب أن يستمر الضغط في التزايد حتى تنهي موسكو حربها. قال ألكسندر شوفاييف نائب حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم إن هجوما صاروخيا شنته أوكرانيا على المنطقة المتاخمة للحدود أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين من بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاما. ذكرت السلطات اليوم الاثنين أن هجوما روسيا استهدف خلال الليل البنية التحتية للميناء الواقع في مدينة إزميل بمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وأنه تم إخماد حرائق تسبب فيها الهجوم. وتضم إزميل الواقع بالقرب من الحدود مع رومانيا أكبر ميناء أوكراني على نهر الدانوب. ضرب زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر اليوم منطقة فلوريس في إندونيسيا، ولم ترد أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. وجاءت الهزة الجديدة في أعقاب الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.7 درجة وضرب قبالة الساحل الشمالي لجزيرة فلوريس السبت الماضي. أمرت السلطات الألمانية بإجراء عملية إخلاء في أجزاء من بلدة مونشاو الحدودية بسبب حريق غابات هائل في شرق بلجيكا. تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في جزيرة سكيروس اليونانية ببحر إيجه بعد جهود متواصلة لاحتواء النيران التي اجتاحت جزءا من شمال غرب الجزيرة. ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات القياسية في ولاية إنديانا الأمريكية إلى 7 قتلى على الأقل بعدما دفعت الأمطار الغزيرة الأنهار إلى مستويات تاريخية وأجبرت مئات السكان على إخلاء منازلهم مع اشتداد العاصفة لالا وتحولها إلى أعصار يتجه نحو جزيرة هاواي الكبرى. أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم أمس ترشحه لولاية رئاسية جديدة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: كبار خمس نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي أي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش في بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: وقتك بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: نواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على أرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
2: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب،
3: بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية بولندا في ضحايا حادث حافلة الركاب الذي وقع شرقي جمهورية المجر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. يلتقي جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في القدس، وذلك بعد يوم من لقائه مع مسؤولين من حركة حماس في القاهرة في محاولة لدفع خطة ترامب حول غزة قدما. أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن طائرتين مسيرتين هاجمتا اليوم مكتب رئيس حكومة الإقليم. قالت حكومة السلام التابعة لتحالف السودان التأسيسي تأسيس إن الجيش السوداني والكتائب المتحالفة معه دمرا جسرا حيويا في محلية قيسان في إقليم النيل الأزرق بهدف عرقلة تقدم قوات التحالف نحو مدينة دمازين عاصمة الإقليم. أوقفت قوات الأمن المغربية 294 مهاجرا من دول أفريقية عدة خلال محاولتهم الوصول إلى مدينة سبتة برا وبحرا وسط تجديد الإجراءات الأمنية على طول الحدود. بدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجيا إلى مناطق في وسط العاصمة الليبية طرابلس بعد ظلام واسع شهدته المدينة. ختاما تواصل دول أوروبية مكافحة موجة واسعة من حرائق الغابات دفعت آلاف السكان والسياح إلى مغادرة مناطق مهددة في وقت يفاقم فيه الجفاف وموجات الحر صعوبة السيطرة على هذه النيران. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.
5: قلوب اسأل شو بدك وانا

0: بودكاست استكانة.
1: أنا دائما أحب لما الطرف الآخر أو الشخص يتحدى قدرات الكفاءة الإماراتية. ما أنسى الموقف، كان الدكتور المشرف الألماني يعني من جامعة دارمشتات كان جاي في زيارة جامعة خليفة، قابلته وقلت له هاي الفكرة وهذا الموضوع اللي أنا بأشتغل عليه. قال لي impossible, this will not work, this won't happen. أعطاني دافع أنا اليوم لازم أثبت لنا نحن نقدر. هذا النوع من الناس هم اللي المفروض يعطونكم الحافز أنكم تثبتون العكس.
2: يوم طلعتي من مكتبة شو اللي صار؟ شو سويتي؟ متى رجعتي لقدمتي الفكرة؟

0: مرة ثانية وكيف قدرت تطبقينها على أرض الواقع.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
3: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
4: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
5: وانت بنزين؟
6: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
7: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
6: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
7: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
8: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
6: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
8: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما في
7: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
6: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
7: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
6: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاني البعد ينعاني الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي في السيفل سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو. تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي في السيفل سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. تطبق شروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.
4: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجل الآن عبر dpc.org.ae.

قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تعد لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: نواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على أرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
1: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب.
2: بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية بولندا في ضحايا حادث حافلة الركاب الذي وقع شرقي جمهورية المجر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. يلتقي جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في القدس، وذلك بعد يوم من لقائه مع مسؤولين من حركة حماس في القاهرة في محاولة لدفع خطة ترامب بشأن غزة قدما. أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن طائرتين مسيرتين هجمتا اليوم مكتب رئيس حكومة الإقليم. قالت حكومة السلام التابعة لتحالف السودان التأسيسي تأسيس إن الجيش السوداني والكتائب المتحالفة معه دمرا جسرا حيويا في محلية قيصان في إقليم النيل الأزرق بهدف عرقلة تقدم قوات التحالف نحو مدينة دمازين عاصمة الإقليم. أوقفت قوات الأمن المغربية 294 مهاجرا من دول أفريقية خلال محاولتهم الوصول إلى مدينة سبتة برا وبحرا وسط تجديد الإجراءات الأمنية على طول الحدود. بدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجيا إلى مناطق في وسط العاصمة الليبية طرابلس بعد ظلام واسع شهدته المدينة. ختاما، تواصل دول أوروبية عدة مكافحة موجة واسعة من حرائق الغابات نتيجة موجة حر شديدة ودفعت آلاف السكان والسياح إلى مغادرة مناطق مهددة في وقت يفاقم فيه الجفاف وموجات الحر صعوبة السيطرة على النيران. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي انرجي، معكم انا ياسمين ورجعنا هيك بعد الويك اند فعلا بنشاط غير شكل، خصوصي بعد حفلات بيت ذا هيت يلي استمتعنا فيها، وفعلا يلي كانوا بحفل بيت ذا هيت استمتعوا كثير، وكان في جوائز جدا قيمه ما قبل الحفل مع العربيات 99. والله يلي ما اجى تمنيته عن جد من كل قلبي يجوا. على كل أحوال لسه ما خلصوا حفلات بيت ذا هيت، أي حدا حابب هيك يستمتع بحفلات بيت ذا هيت لحتى يكون معنا يوم السبت اللي جاي، أي حدا حابب يحجز تذاكره التذاكر موجودة، أي حدا حابب يروح على بيت ذا هيت بتكون الموقع الإلكتروني اللي هو beatthehitdxp.ae لحتى أي حدا حابب يحجز مع بيت ذا هيت. ومكملين مع بعضنا، معي أنا ياسمين بإنرسي.

يعني فعلا يا مصر بتعمليها ازاي؟ يعني كان في أزمة جديدة على السوشيال ميديا بين زوجات حسام حسن بالساحل الشمالي، والأنباء قالت أنه عن موضوع في مفاوضات تجديد عقده مع منتخب مصر ومطالبته برفع الراتب ل 5 ملايين جنيه. هلأ الموضوعين ما بعرف إذا مرتبطين مع بعض، هو بيقول هو مطلق زوجته الأولى بتقول لا هو ما طلقني، فاللي صار كان مع زوجته الثانية بالساحل الشمالي وصارت المشكلة بالساحل الشمالي. يعني ما بعرف شو بدي أقولك، يعني هو يا حرام كان بالساحل الشمالي عم يستمتع مع زوجته وهيك، ويلي صار واللي حصل انه اجت زوجته الاولى وصار في اشتباكات ما بين اولاده من زوجته الاولى وضربوا زوجته الثانية وصار في شد شعر وخناقات وما بعرف شو. يعني انا كرمال هيك بحس احيانا بعض المشاهير يلي كتير كتير مشاهير والعين عليهم فعلا كبيرة ما لازم يعرضوا مثلا يعني حياتهم الخاصة وين ما كانوا، ما يروحوا بكل بساطة وين ما كان، لأن ممكن مثل هيك موقف مثلا كان كتير بشع، أو بحس إنه ما لازم يخلوا زوجاتهم أساسا يحكوا عنهم. يعني اللي شفناه هو زوجته كل الوقت كانت عم تحكي على السوشيال ميديا عنه وعم تطلع معه مقابلات. هلأ أنا بفهم إنه هو زوجته مثلا ممكن تكون حابة الشهرة أو شيء، بس هي فقط زوجة حسام حسن، أكيد هو من منتخب مصر، هي أكيد بس زوجته، هي مش هي اللي عملت شيء، فهو صار يسمح لها تطلع معه بالمقابلات وهي اللي تحكي وهي اللي تقرر وهي اللي شيء، فهذا الشيء بشوفه لا، هي ما قدمت شيء، اللي قدم هو اللي كان مع المنتخب، هو اللي دربهم، هو اللي ساعدهم، هو مدرب منتخب مصر أكيد. فبحس اللي صار عن جد على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات اللي انتشرت كيف عم بيشدوا شعرهم كيف عم بيضربوا بعضهم، عن جد بحس الموضوع كثير بشع اللي صار. خبروني هل انتم تعرضتوا لموقف بشع مثلا هيك على علن؟ هل حصل حدا هيك مثلا حكى معكم بطريقه بشعه؟ تعرضتوا له؟ اكيد ما راح في حدا تعرض للموقف اللي تعرضت له مرته لحسام حسن يلي صار بالساحل الشمالي، انه تجي مرته الاولى او طليقته ويضربوا بعض مثل يلي صار. خبروني على 404 ولا ARM Play ومكملين مع بعض.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إماراتي دبي والشارقة الصغرى 35 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران، سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم، احجز الآن عبر airarabia.com، تطبق الشروط والأحكام.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

يعني تحية لكل مستمعي إنرجي، تحية لمحمود، تحية لتالا، تحية لسامر، فرح، تولين، سامر، كمان سامر تي، ما بعرف مين سامر تي، تحية أكيد لإلك. أحمد، ريحاب، فارس، شكرا كتير لكم والله. وأنا هيك كتير بنبسط لما هيك يكون معكم، وهيك بحس أنتوا عائلتي التانية بإنرجي. أكيد مكملين مع بعضنا بإنرجي، بس خبروني إيمت آخر مرة هيك حدا فاجأكم بمفاجأة حلوة؟ ما في أحلى من المفاجآت، ودائما هيك المفاجآت بحس هيك في ناس بيعشقوا المفاجآت وفي ناس بيكرهوا المفاجآت. أنا من الناس اللي كتير بحب المفاجآت، وبحس إنه حلو الواحد هيك يشتغل على المفاجأة، يعني هيك تكون حلوة. أنا بعرف كتير ناس فعلا بيقولوا لك أنا ما تفاجئوني، أنا ما بحب المفاجآت، بكرهها. فأنتوا خبروني من أي ناس أنتوا بتحب المفاجآت أو ما بتحب المفاجآت. بس أنا هيك عم توصلني هيك إشاعات إنه العربية، لأن بكرة يوم المفاجآت العالمي by the way، عم بيقولوا محضرين لكم مفاجآت، فاللي ما عم بيركز مع العربية بكرة رح يروح عليه كتير. فخبروني إمتى آخر مرة عملتوا مفاجأة أو حدا عملكم مفاجأة، وهل أنتم من الناس اللي بتحبوا المفاجآت أو لا؟

0: سامحوني صار في خطأ تقني باللينك الماضي. كنت عم أحكي عن موضوع فيما يخص المفاجآت. في ناس بتعشق المفاجآت، الناس تفاجئها أو هم يفاجئوا حدا، وفي ناس بيقولوا لكم لا أنا ما تفاجئوني، أنا ما بحب المفاجآت يا جماعة، ممكن اتوتر ممكن خاف، لا خبروني قبل بوقت وما بدي هالمفاجآت. هلأ في ناس بتقلك لا أنه والله حلو المفاجأة وتجهيز في ناس ما بيهمها تتفاجئ قد ما بيهمها تفاجئ العالم، يعني هيك بيحتفلوا مثلا إذا حدا غالي عليهم يجهزوا المفاجأة ويعملوا هيك ويكونوا محمسين. أنا من الناس يلي بعشق ينعمل لي مفاجآت، بس للأسف ما عم نعمل لي كتير مفاجآت، بس أنا بحب المفاجآت. هلأ اليوم كلكم شفتوا على إذاعة العربية 99 كيف فاجأنا هبة الصبح بالمورنينج شو، فاجأناها بمناسبة عيد ميلادها وفعلا كانت مفاجأة جدا حلوة، جينا كلنا كل زملائنا بالشغل يلي هيك حابين يحتفلوا معها، وأكيد أجو عائلتها وجيت أنا وبنوتي، فكانت عن جد احتفالات جدا حلوة. خلينا هيك نحكي أكثر عن موضوع المفاجآت إذا بتحبوا أو لا. سارة معي على الهواء مباشرة. هاي سارة.
1: هاي حبيبتي، أهلين. هلا،
0: كيفك شو أخبارك؟
1: نشكر الله الحمد لله تمام.
0: سارة خبريني، أنت من الناس اللي بتحب المفاجآت أو لا؟
1: هلا أنا صراحة بحبها كثير، بس ما بعرف، أنا ما بينعمل المفاجآت في سببين بصراحة، ما بعرف أي واحد منهم، إما أنا ما بعطيهم فرصة لأنه غالبا بكشوفهم أو أنا تعودوا علي أنه أنا شو بيقولوا منظم للمفاجآت، صراحة ما بعرف.
0: والله
1: 90% من الأحيان أنا اللي بحب فاجئ، بس ما حدا لسه قدر يفاجئني لهلا.
0: لهلا ما حدا قدر يفاجئك. طب أعطيهم فرصة، عملي حالك ما بتعرفي يا أختي، يعني أعطيهم هي الفرصة.
1: لازم نشتغل على الموضوع، أما أنا بخرب لهم إياها أو بلمح لهم أو عرفتي كيف يعني.
0: طيب تتذكري شو آخر مفاجأة كانوا عم بيحضروا لك إياها وخربتي لهم إياها؟
1: آخر مرة ممكن سمعت تليفون بالغلط أختي مع رفيقتي، فعم تقلها إنه يلا هلا حنزلها أو شيء هيك، فأنا حاولت كثير انه اعمل حالي ما سمعت بيوم عيد ميلادي، بس ما قدرت اتخلص انه انا بعرف
0: حمثل اني ما بعرف. يا الله، خلص ثاني مره حتى على اختك حاولي تحسسيها انك ما سمعتي، كرمال ما يبطلوا يحتفلوا فيكي، يعني انا كرمالك عرفتي، كرمال يعني يضلوا عم يستمروا يحاولوا يعني.
1: هو انا شكلي خليتهم يحرموا هذا المره.
0: طب سؤال سارة، انت بتعرفي تعملي مفاجآت لحدا؟
1: كتير وكتير بعرف نظم، ومستحيل يقدر يكشفوني صراحة.
0: الله، لازم استعين فيكي سارة لما عنا هيك شي مناسبة أو شي ما قلنا غير سارة.
1: أنا شفتكم اليوم شو عملتوا، الله يبارك، العام وهي بخير أكيد، وكتير كان شي حلو فأنا شاهدة.
0: خلص لعيونك سارة، مرات الجاية حنعيش الأجواء مع بعض.
1: شارك معزل هنا.
0: تسلمي حبيبي، شكرا كثير لمشاركتك سارة، وكثير انبسطت معك بالمشاركة. كلك زو
1: حبيبي.
0: يا هلا. رح خبركم قصة هيك صغيرة فيما يخص موضوع المفاجآت، والله صارت معي أنا شخصيا، رح خبركم ياها باللينك اللي جاي.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد باعتباره ومخواتي كيفي كده كيفي ولا أقوله همشي،
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة، عايز تعيش أجواءها سجل وراي. الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.
3: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
4: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
5: خير، انت ورست ولا ايه؟
4: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
5: بجد؟
4: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

عم نحكي عن موضوع المفاجآت. في ناس بتحب المفاجآت وفي ناس بتكره انه حدا يفاجئها او هم يفاجئوا حدا، ما لهم بهالقصص ابدا. طبعا من الرسائل اللي وصلتني من لين، لين تحية لك يا لين، لين بروديوسر المورنينج شو، اكيد كلكم صرتوا بتعرفوها. قالت لي ما تزعلي بكره انا بفاجئك. حبيبتي يا لين تسلمي يا رب، وهيك ان شاء الله نحن كمان نفاجئك لين. استني نعمل لك هيك مفاجآت حلوه تستمتعي معنا. اكيد رح اخبركم موقف صار معي، حصل معي، وانتوا اعطوني رايكم. كنت انا مخطوبه لزوجي، ويعني قبل عرسنا بكم يوم، فوحده من صديقاتي طلعنا معها، يعني زوجي كنا مخطوبين، طلعنا معها فعليا انا وخطيبي وهي وزوجها. فعم بتقلي هي بكره انت جايه على فلان محله هيك؟ قلت لا مالي خبر. قالت لي بلا اختك حكت معنا. قلت له والله مالي خبر، يمكن نسيت تقلي انه اذا في طلعه اكيد بجي معكم، اتس فاين، يعني انه طلعت بنات عم تقلي وهيك. قلت له اوكي. قالت لي والله ما بعرف. قال شو؟ قال بدها تعمل لك برايدل شاور، يعني انه هيك حفلة ما قبل الزواج لإلك، انه قال مفاجأة لإلك. يعني تخيلوا هيك قالت لي، قالت لي اختك عم تعمل لك مفاجأة ما قبل الزواج، هيك حرقت لي اياها هيك. فتخيلوا كيد البنات لوين ممكن يوصل، لدرجة انه حتى زوجها من الصدمة قال لها انت شو عم تعملي؟ قال لها شو الفكرة يلي انت هلأ عم تحاولي تقدميها؟ قال لها ما فهمت، يعني انت هلأ ارتحتي نفسيا انك خربتي لها المفاجأة؟ فبحس في ناس عندهم عن جد كيد. انا هاي القصة ما بنساها، انه شو استفدتي؟ طب ما هي اختي عم تحضر لي مفاجأة، لا وقالت لك تعي معنا، مش انه مثلا لان ما حدا خبرها هي مكيودة فقالت لي لا، ما انت من الناس من الاولوية انه تكوني. فهيك بحس انه في ناس لما بيشوفوا حدا عم ينعمل له مفاجأة والله بيغاروا. في ناس هيك مش موضوع بس مفاجأة أو شيء، في ناس ما بيحبوا الخير لحدا، انه انت مبسوط استنى علي انا رح ورجيك كيف رح تنبسط. كملين مع بعض.

0: يعني هيك آخر لينك سريع عن موضوع المفاجآت. مثل ما بتعرفوا اليوم نحنا كل ساعة كنا محضرين مفاجأة لهبة، يعني بالساعة الأولى الثانية الثالثة، فما بدنا نعطيهم ياها دفعة واحدة. بس لين بروديوسر المورنينج شو حابة هيك تشاركنا بقصة صارت اليوم. هاي لين كيفك؟
1: منيحة مشتقت لك روحي.
0: يا أهلا يا أهلا يا لينا. لينا خبرينا شو صار اليوم تحديدا لما كنا عم نفاجئ هبة.
1: طبعا آخر ساعة نحن حاطين صورنا فيديو مع الشامي، هو لأنه كيف بتحب، هي بتحب الشامي، أم صورنا معه فيديو هو عم بيعايد على عيد ميلاده. أوكي أم صورت أنا برا، قلت لها لميمي اللي هي بنت لهبة، قلت لها أنه نحن صورنا مع الشامي وحكاها ببعدة لأمك وهيك، فهي كتير انبسطت يعني. فلما عملنا المفاجأتين وطلعوا كلهم، قام فجأة ميمي بتفتح باب الإذاعة وبتفوت لين ما ورجيتيها الفيديو، قام لفت وكلنا لفينا، قلت لا. فأنا بتعرف هي حركة
0: إنه يلا ماما يلا أمشي
1: عزيب خلص طلعي ايه رح ورجيها رح ورجيها، لا لا مو الفيديو تبعنا الفيديو الثاني، يا ميمي خلص طلعي رح ورجيها. وخلص هي صارت تسأل أنا شو الفيديو، قلت لها ريكاب ريكاب للحفلة. ميمي تقول لا
0: لا لا يا الله. يعني هي بعرفت عن الشامي قبل ما نفاجئها فعليا؟
1: لا لا ما حسيت،
0: ما حسيت،
1: نحن لانه تيم قوي فمسكنا.
0: براو. لا لا بدنا تحيه للتيم القوي
1: بالضبط صراحه،
0: بدنا تحيه. وفعلا اليوم لين عملت لها مفاجاه جدا جدا مميزه لهبه بمناسبه عيد ميلادها. يعطيك الف عافيه يا لين، وعن جد كثير استمتعنا وجهزت كل شيء والكيك والرسائل بدنا نكتبها وهيك والعازف وهيك، فيعطيك الف عافيه يا لين، كثير انبسطنا اليوم. وهيك ان شاء الله نحن بنفاجئك مفاجات حلوه بنرد لك اياها ان شاء الله.
1: إن شاء الله منضل نحتفل بكل حدا.
0: آمين آمين حبيبتي لين، بتمنى لك يوم حلو، ويلا ننتقل للساعة اللي جاية بشوفكم. باي باي لينو. باي حبيبي.
1: باي
0: باي باي. الساعة الجاية رح خبركم عن شيء كتير بتحبوه، يعني بكل بساطة الهضبة.

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
2: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
3: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
2: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
3: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
4: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
2: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
4: وكتلك مش ناوي على حاجة، ما في
3: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
2: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
3: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
2: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
0: العربية 99
5: العربية 99
0: الموسيقى أولاً.

0: الصورة.
1: نواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على أرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
2: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب،
3: بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: إقامة دبي تعلن جاهزيتها الكاملة لاستقبال القادمين والعائدين عبر مطارات دبي. الإمارات تتضامن مع بولندا وتعزي في ضحايا حادث حافلة الركاب. وهجوم بمسيرتين على مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن رفع مستوى جاهزيتها التشغيلية في كافة منصات ومنافذ السفر عبر مطارات دبي لاستقبال المواطنين والمقيمين والزوار العائدين من إجازاتهم لضمان تقديم خدمات سفر ميسرة وانسيابية تفوق توقعات المتعاملين وتختصر زمن الإنجاز. وأكدت اتخاذ سلسلة من الإجراءات الميدانية واللوجستية شملت إعادة توزيع الكوادر البشرية والدفع بفرق الدعم الفني وتفعيل الطاقة الاستيعابية القصوى للبوابات الذكية والتي تتيح للمسافرين إنهاء إجراءات الجوازات في ثوان معدودة باستخدام تقنيات التعرف على الوجه والسمات الحيوية لتوفير تجربة السفر اللاتلامسي بالكامل. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مساعيها الدائمة لتوسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وذلك عبر ضم مزيد من الجامعات لهذه المبادرة، حيث بلغ عدد الجامعات المستفيدة من الخدمة 41 جامعة. في محلياتنا أيضا، كشفت جمارك دبي عن 9 شحنات معدة للتصدير تخفي أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة بوزن إجمالي بلغ نحو 7 أطنان من التبغ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية عبر 3 منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN عبد الله أحمد البلوشي مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي.
5: نفذت جمارك دبي ضبط دولية نوعية أحبطت خلالها محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية ضمن 9 شحنات بلغ وزنها الإجمالي نحو 7 أطنان من التبغ، وكانت معدة للمغادرة عبر 3 منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي. وبدأت خيوط العملية من الاشتباه وتحليل مؤشرات المخاطر، حيث أظهرت مستندات الشحن أن المحتويات عبارة عن ملابس، إلا أن دقة الاستهداف والتدقيق والتحليل تفتيش كشفت عن 360,500 علبة سجائر، وتمكنت فرق التفتيش والاستهداف من خلال تحليل البيانات وربط المؤشرات من اكتشاف أن الشحنات 9 ترتبط بمستورد واحد رغم مرورها عبر 3 منافذ مختلفة. وتعكس هذه العملية ثمرة الاستثمار المستمر لجمارك دبي في تأهيل المفتشين.
0: شبكة ARN.
4: نواصل هذه النشرة الإخبارية. أعربت دولة الإمارات عن خالص تعزيها وتضامنها مع جمهورية بولندا في ضحايا حادث حافلة الركاب الذي وقع شرقي جمهورية المجر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. هذا وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية بولندا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. إلى أربيل الآن، حيث أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن طائرتين مسيرتين هاجمتا اليوم مكتب رئيس حكومة الإقليم. وأضافت السلطات أن الهجومين بطائرتين مسيرتين انطلقا من الأراضي الإيرانية. ونقلا عن شبكة روداو الإخبارية الكردية، فقد استهدف الهجومان مكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة بارستان في قضاء بيرمان في محافظة أربيل، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية. حول ملف غزة، يلتقي جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في مدينة القدس، وذلك بعد يوم من لقائه مع مسؤولين من حركة حماس في مصر في محاولة لدفع خطة الرئيس ترامب بشأن غزة قدما. إلى ملف آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن القوات المسلحة الروسية فرضت السيطرة على بلدتين جديدتين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلانها السيطرة على بلدتين في خاركييف ودونيتسك. وأوضحت الوزارة أن وحدات من الجيش الروسي تمكنت من السيطرة على بلدة في دونيتسك، بينما سيطرت وحدات أخرى على بلدة ثانية في مقاطعة زاباروجيا. في أخبار العالم أيضا، أوقفت قوات الأمن المغربية 294 مهاجرا من دول أفريقية عدة خلال محاولتهم الوصول إلى مدينة سبتة برا وبحرا، وسط تشديد الإجراءات الأمنية على طول الحدود.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال مسؤول في وكالة الحد من أثر الكوارث في إندونيسيا اليوم خلال مؤتمر صحفي إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا يوم السبت الماضي ارتفع إلى 68 قتيلا. أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا اليوم عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس غرب النيل في هولندا للمرة الأولى منذ عام 2020. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ينتقل هذا الفيروس إلى البشر بواسطة لدغات البعوض، ويتسبب في مرض شديد قد يفضي إلى وفاة حالة واحدة من بين 150 حالة إصابة. تواصل دول أوروبية مكافحة موجة واسعة من حرائق الغابات نتيجة موجة حر شديدة، حيث دفعت آلاف السكان والسياح إلى مغادرة مناطق مهددة في وقت يفاقم فيه الجفاف وموجات الحر صعوبة السيطرة على هذه النيران. أما في بلجيكا، فقد أسهمت أمطار هطلت على شرق البلاد صباح اليوم في مساعدة فرق إطفاء تعمل جاهدة على احتواء أكبر حريق غابات مسجل في تاريخ بلجيكا، أثار انتشاره مخاوف من وصوله إلى حدود ألمانيا. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

أحياناً إنك تشوف ناس من مكان بعيد أو أشخاص أو أشياء من مكان بعيد غير لما تقرب عليهم، لأن لما تقرب عليهم يا بيحلو بعينك أكتر يا أما بتحس بالصدمة. مثل ما نحن مثلا ممكن نلتقي مثلا ناس التقى بفنانين بالواقع يشوفوهم شيء، يعني ممكن على الحقيقة ما كانوا كتير هالشي مثلا بعتبريهم بحبوهم، على الواقع حبوهم أكتر ممكن اللي هو. بس حابة اليوم خبركم عن موضوع وتم وصفه بالنرجسي. كلنا حضرنا مقابلة ليلى زاهر وزوجها هشام جلال، أكيد بتعرفوا الفنانة ليلى أحمد زاهر بنته للفنان المصري أحمد زاهر وزوجها أحمد جلال. اللي صار أنه طلع بمقابلة بأحد البرامج على السوشيال ميديا، وكان هو عم يحكي، ما بعرف إذا هي عفوية ولا نرجسية، أنتوا خبروني. كان عم يحكي عن موضوع أنه هو وزوجته كيف تعرفوا على بعض وهيك، أنه هو طبعا كان عنده علاقات كتير وهيك، بحكم أنه هو كتير مشهور كتير مشهور. لا دقيقة شوي، على موضوع كتير مشهور أنا ما عرفته إلا لما تزوج ليلى أحمد زاهر. هلأ هو أكيد منتج فني وهيك، I think هو مشهور بالوسط الفني بين الفنانين، بس نحن بين كجمهور لا ما كنا بنعرفه. ما بعرف إذا كان في حدا بيعرفه من المستمعين، هل كنتوا بتعرفوا زوجها لليلى أحمد زاهر ما قبل الزواج؟ أنا بالنسبة إلي ما بحياتي سمعت فيه إلا لما صار جوزها لليلى زاهر. فهو قاعد يحكي إنه طبعا رغم شهرته الكبيرة هو اختار ليلى زاهر. لا سوري، ليلى يمكن من عمرها 3 سنين بتمثل، يعني هي فعلا شهرتها كبيرة، يعني هي ما شاء الله والدها فنان وعائلتها بشكل عام فنية، وهي ما شاء الله ممثلة لها قيمتها ومشتغلة على حالها ومثلت كتير. فهو عم بحكي انه انا رغم شهرتي الكبيرة وهيك انه انا اخترت ليلى، وطبعا ليلى ما كان عندها علاقات قبلي. انه حتى لو كان عندها علاقة قبلك انه سوري، انه يعني انت ليه هيك عم بتطالع انه حالك بطريقة ما حلوة، وانه انت المشهور وانت الفظيع، وانه هي مثل كأني ما حدا تطلع فيها قبلك. اكيد اجاها كتير عالم، يمكن هي رفضتهم يمكن شيء، بس مش انه معناها هي ما اجاها حدا غيرك. هي شغلة. شغلة تانية، عم يحكي عن موقف بده يثبت لزوجته بشهر العسل انه هو عنده كتير معجبات، او بالاحرى عفوا بده يثبت لزوجته بشهر العسل انه هو بقدر يزبط اي بنت عباله. فبالهانيمون كل اللي عمله قال له شايفة هديك البنت هنيك، انا هلأ رح روح احكي معها وزبطها عشان تشوفي لما الشاب بيقرر يزبط بنت بيزبطها. فهي عم تقول له انه لا، انه انت شو عم تعمل، انه اكيد لا ما تعمل هيك. وفعلا تخيلوا بالهانيمون قدام زوجته راح لعند البنت وقرر يتعرف عليها، فهو عم بيقول لها هاي وكيفك وانا كذا هذا. فهي زوجته عصبت طبعا، راحت لعنده قالت له انه قالت له للبنت قالت له باي ذا واي ام هيز وايف، انه انا زوجته وهيك. عم تقول له انا زوجته وهذا الموضوع انه هو عم يمزح معك وهيك. ام هو قاعد يقول لا هي مش زوجتي، هي اختي ما تصدقيها. عم بيقول على زوجته بالهانيمون هي اختي ما تصدقيها. قال له خلص خلص، انه خلينا مكملين باللعبه، خلينا مستمتعين مع بعض. شو المتعه؟ ما فهمت شو الهضامه بالموضوع. انا حسيت الموضوع ابدا ما في اي حس فكاهي ابدا. بعدين عم يحكي هي ليلى عم تحكي بكل بساطه رغم انها فنانه ووالدها فنان انه والدها كان دائما حريص عليهم وبيخاف عليهم وما بيحب انهم كبنات يسافروا لحالهم، وهي وجهه نظره وانا فعلا بحترمها. فهو عم بيحكي هشام انه تخيلوا بالهانيمون انه زوجتي حبت تروح تعمل شوبينج، انا قلت لها انه روحي لحالك انا ما بدي اروح معك. اوكي، فانه لان اول مره المخلوقه ببلد غريب كانوا بامريكا ونزلت لحالها فضاعت بالطريق، فاتصلت بزوجها وهي خايفه وعم تبكي لان ضاعت بالطريق. فهو بدل ما يقول لها طولي بالك وروقي وانا جاي لعندك، انه صار يضحك عليها ومثل ياخذ الموضوع هيك انه استهزاء، انه شفتوا انه هي حتى شوبينج لحالها ما بتعرف تروح لان هي بحياتها ما سافرت لحالها. طيب اوكي، كان ابوها محافظ عليها وخايف عليها. فأنا حسيت كتير كتير كان في استهزاء من هشام جلال لزوجته ليلى أحمد زاهر، وأنا بالعكس يعني احترمت أحمد زاهر أكتر وبنته قديه هو كان محافظ عليهم رغم أنهم عائلة فنية، بس هو كان دائما حريص على يحافظ على بناته وحمايتهم، ودائما هم من البنات اللي منشوفهم فعلا من البنات المحترمات بعالم الفن. فأنا عن جد هيك تغيرت نظرتي لزوجها لليلى أحمد زاهر. ما بعرف أنتوا شو وجهة نظركم، اللي حضر المقابلة عن جد عطوني رأيكم بالموضوع. هل حسيتوا أنه الموضوع كان مش حلو بحق ليلى، أو كان الموضوع جدا عادي وطبيعي؟

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
0: ختام استثنائي لصيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من إيد دهيد دي أكس بي الموسم الخامس.

هي بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
1: لا

0: بلاش وانت بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا
0: بدنا نروح وعلى بعض نروح
2: إيه بس هلأ ما بدنا نروح. كنت عم أحكي باللينك الماضي عن مقابلة ليلى أحمد زاهر وزوجها أحمد جلال، كان في هيك شوي بعض النقاط السوداء على هي المقابلة. في ناس شافت وجهة نظر إيجابية وناس شافتها نوعا ما سلبية. آمنة مديرة الماركتينج معنا، أهلا وسهلا آمنة، نورتينا اليوم. أمون
3: أنا مو بيعي عشان شارك الموضوع، أنا كنت جاي صدفة.
2: لا أمون جاي على فكرة بالصدفة. لا أمون وقفي خليكي، بدي أسألك عن موضوع. على فكرة آمنة هلأ عم تعرف مثلكم عن الموضوع. أمون أنت حضرتي مقابلة ليلى أحمد زاهر وأحمد جلال؟
3: نصها
2: أوكي.
3: تقريبا وشفت مقاطع من السوشيال يعني. طيب. فأني شفتها كلها.
2: حلو طيب هاد بكفي. شو رأيك بالمقابلة بكل صراحة؟
3: يعني قبل ما الناس تحللها، أنا شفتها أول يوم نزلت يعني، لأني أحب بودكاست أنس. أنا أول في مقطع هو أول ما قال ان انا قدامي كان وايد بنات وشي، انا اي واز لايك وات،
2: شكرا
3: ما يستوي تقول
2: شكرا
3: زين كانت هاي. وبعدين يعني هو وايد كان ماخذ الحوار اكثر منها، بس هي بررت هالشيء ان هي حامل وتعبانه، which is fine which is صح، ممكن ان هي فعلا تكون طلبت منه انه هو يمسك الحوار لان هي ما عندها طاقه، which is fine. بس ما الومها انها الدافع، ما الومها، she's only 22
2: صح.
3: ما شافت شيء من الدنيا بعدها، ما يعني يمكن صح كلامها، يمكن فعلا they are fine we never know، البيوت أسرار ما حد يعرف، يمكن نحن لأن مرينا بتجارب أكثر منها فنشوف لا this is wrong، بس هي ما تشوف لأن هي ما مرت.
2: لا
3: فأنا أقول صحيح. لازم الكل يعطيها فرصتها، خليها تمر وتوصل، والأيام بتكشف إذا هو فعلا red flag أو not.
2: على فكرة يا جماعة آمنة دائما من الناس اللي تنصحنا على موضوع فلتروا الكلام، يعني حتى لي شخصيا إنه فيما يخص أي شيء which is يعني فعلا أحيانا ممكن النصيحة يعني هيك توعينا على شغلات نحن مش منتبهين عليها، ومثل ما أنت عم تقولي إنه هي بعدها صغيرة وأول عمرها متزوجة وحامل، ممكن تكون كانت تعبانة، بس هو كان ممكن يفلتر شوي كلامه بما إنه هو أنضج منها
3: صح.
2: ببعض المقاطع مثل لما قال إنه هو كثير كان عنده تجارب، بس أكيد ليلى ما كان عندها ولا تجربة غيري. إنه أنا حسيت إنه حتى لو كانت مثلا يوما ما عندها خطيب،
3: هو واضح إنه هو واضح وايد وايد obvious إنه هو اللي مسيطر.
2: أنت شفتي موضوع الهانيمون؟
3: سمعت بس ما شفت
2: موضوع الهانيمون، انه هو حب يورجي زوجته كيف هو رح يعمل تحدي معها، انه هو ممكن يتعرف على اي بنت وياخذ رقمها او هيك. فتخيلوا بالهانيمون هو رح لعند هي البنت قدام زوجته وقرر يتعرف عليها. فزوجته راحت لعنده قدام البنت وقالت لها لا سوري انه انا ام هيز وايف، يعني انه انا زوجته وهيك. ام هو صار يقول لها لا خلينا مكملين باللعبه، صار يقول لها لا انه هي اختي مش زوجتي، انه فهي تضايقت موضوع
3: وبعدين راضاها
2: أو بعدين راضاها.
3: بس شوفي هاي الحركة
2: الموضوع.
3: كلها دليل إنه هو أصلاً طفل
2: صح،
3: لو هو ناضج
2: صحيح.
3: هو قاعد يمشي في دور إن أنا ناضج، إنه هو بس أكبر منها، بس ترى الكبر النضج مش بالعمر
2: فعلاً،
3: في ناس 40 ومش ناضجين يعني
2: صحيح.
3: Not about number. بس هو أصلاً مدامة قال هالقصة فهو أصلاً طفل، فأصلاً يعني البروباغندا اللي على السوشيال أوفر لأنهم الاثنين أطفال بيسكلي
2: صحيح.
3: هو أكبر منها يس، بس هو عقلياً طفل وهي طفلة فعلا، بس هم they are happy
2: they are so happy
3: خلاص
2: صح.
3: أنا مو فاهمة ليش الناس زعلانة.
2: شوفوا دايما اسمعوا هيك الحكمة من الماركتينج، دايركت من إدارة الماركتينج، بيشوفوا وجهة نظر غير اللي احنا عم نحضرها يا جماعة صح. وممكن هم يشوفوا المقابلة بعد 10 سنين ويضحكوا عليها هم الاثنين ويشوفوا قدي الموضوع كان،
3: ويمكن ما يكونوا مع بعض بعد 10 سنين we never know.
2: كل شي ممكن كاملين مع بعض بأنرجي.

0: أنا ما خليت آمنة تطلع من الاستوديو يا جماعة، حبيت البرنامج معها ومستمتعين. أمون شو موضوع عمرو دياب؟
1: في نوفمبر
0: الهضبة عمرو دياب رح يكون عنا يوم 7 نوفمبر بكوكا كولا أرينا. يعني العالم من هلأ بلشوا بدهم يحجزوا التذاكر،
1: خاصة عقب الألبوم الجديد.
0: Exactly.
1: إنت الأغنية حبيت؟
0: قالوا أنا حبيت كثير البنات، لولا البنات كثير حبيتها، حسيت رسالة
1: أصلاً.
0: فلكلور، برافو عليك، إنه تحسيها رسالة لكل بنت شو ما كانت الطبقة الاجتماعية، شو ما كنتي بتعملي بحياتك، فهي رسالة لكل بنات العالم. فعلا حسيتها جدا.
1: ما حد لغنى عن البنات في كل المجالات.
0: صدق
1: صح صح صح صحيح.
0: أمون قربي لنا المايك شوي. أمون أمون، في هيك أنا سمعت في مفاجآت يوم حفل عمرو دياب،
1: في وايد مفاجآت،
0: وايد مفاجآت.
1: كل تيم العربية بيكون أنا جراوند أولاً، في جوائز، في جوائز كبيرة، في جوائز صغيرة.
0: الله،
1: فوايد سبرايز.
0: يعني اللي ما بيحجز من هلأ ممكن، يعني
1: أصلاً تذاكر يا ستمباء بسرعة.
0: Exactly. أنا شفت
1: المشكلة إن أنت عارفين إحنا هني إنه بعدها نوفمبر، بعد نوفمبر.
0: لا يا جماعة،
1: تبدأ الاتصالات، بدنا تكس. طب
0: ما هي جزء فورا،
1: جزء فورا خاصة التذاكر اللي هي سعرها ريزنبل، يعني الجولد
0: صحيح،
1: السيلفر سعرها مناسبة للجميع،
0: وبتروح
1: يعني.
0: أسرع
1: والفان بد كمان معجبين عمرو دياب
0: أكيد.
1: بس حبيت أغنية الألوان
0: كثير حلوة. يعني أنا أول شيء دقش شوي آمنة اسمعين. أول شيء ما كثير حبيتها، بعدين والله حسيتها والله مهضومة، إنه فنكي يعني، عرفتي هيك حسيتها، إنه مش إنه أغنية شعر وما بعرف شو، بس إنه هيك يعني للحفلات للمناسبات هيك مهضومة.
1: بس هيك اختبار بتشوف أنت فان عمرو دياب ولا. سمعتي عن الأغنية اللي بينه وبين شيرين صح؟ اللي هو غناها وشيرين كانت مغنيتها في الألبوم.
0: لا
1: ما تعرفين؟
0: لا
1: سيرج وسألي الأودينس إذا حبوها بصوت شيرين أكثر ولا عمرو دياب. So I don't know شو الخربطة اللي صارت.
0: عفوا
1: exactly.
0: ذكرتها وسمعتها على فكرة.
1: حلوة.
0: دايق لك شو اسم الأغنية، نسيت بصراحة اسم الأغنية.
1: anyway. ناسية بس هي حلوة.
0: بس حتى بصوت شيرين أنا كتير حبيتها.
1: بصوتهم هم الاثنين وكل واحد عطاها نكهة.
0: فعلا.
1: بس لأني أنا فان شيرين وايد حبيتها، بس استغربت شو اللي صار ان عمرو دياب نزلها مره ثانيه.
0: هو سمعت انه هو الملحن باعها لحدا وحدا اخذها، انت عارف بصير قصص. بس anyway انا بالنسبه لي اكيد عمرو دياب وشيرين هم ما شاء الله من هيك الهضبه تبع مصر، وشيرين اكيد صوت مصر الاول وكلنا بنعشق شيرين.
1: شيرين
0: وعمرو دياب. هيك لنكون هذا. هلا اي حدا حابب يشتري تذاكر عمرو دياب لحتى يروح على حفل عمرو دياب، فيكم تزوروا الموقع الالكتروني www.coca/cola/arena.com. وأكيد الحفل من تنظيم فان بوس إيفنت، وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99.

0: حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل مع الوثبة للتأمين وأكيد السفر والجسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awanc.com الوثبة للتأمين.
1: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

ومكملين مع بعض بإنرجي. أكيد بتشكر كل الناس اللي عم تشارك معي بموضوع. أكيد كنا عم نحكي عن زواج ليلى أحمد زاهر وأحمد جلال. فكل العالم أغلب العالم عم تقولوا لي سارة بتقول أنا مع مديرة الماركتينج آمنة، ممكن هم تتغير وجهة نظرهم بعد 10 سنين وممكن ينفصلوا ممكن لا. صحيح. أما أحمد بيقول أنا حسيت أنه في عنده رغم أني رجل بس حبيت في عنده نرجسية وما حبيت أسلوبه مع زوجته. أما فرح بتقول أنا كتير كنت من الكوبلز اللي فعلا كتير بيحبوني بس ما بعرف ليه كتير تعاطفت مع ليلى وحسيت أنها مظلومة. أما محمود بيقول ياسمين أنا بحس أنك مدافع عامة عن المرأة. أنا مش موضوع مدافع والله لا، بس موضوع أني حسيتها فعلا هيك انظلمت وحسيت أنه الموضوع هيك صعب عليها، خصوصي أنه هي هيك حامل وعم تسمع هيك كلام، فمش دائما هيك بحس أنه ما حلو هيك الواحد يحكي. ما بعرف anyway مثل ما قالت آمنة فعلا أنا هي وجهة نظري صارت هيك للأمور بطريقة مختلفة، أنه الواحد لازم يفلتر كلامه وممكن هم بعد 10 سنين يكونوا مع بعض وممكن لا، ممكن هم الاثنين تتغير شخصياتهم بشكل مختلف. كاملين أكيد مع بعض بإنرجي، خليكم معنا.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
2: خير انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أبوظبي اليوم مع أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة الذي يجري زيارة أخوية إلى الدولة. العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية. قالت مصادر عسكرية يمنية اليوم إن جماعة الحوثي استهدفت مدينة المخا بصاروخين باليستيين. أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن طائرتين مسيرتين هجمتا اليوم مكتب رئيس حكومة الإقليم، وأضافت أن الهجومين انطلقا من الأراضي الإيرانية. يلتقي جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في مدينة القدس، وذلك بعد يوم من لقائه مسؤولين من حركة حماس في مصر في محاولة لدفع خطة الرئيس ترامب بشأن غزة قدما. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرتها على بلدتين جديدتين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلانها السيطرة على بلدتين في خاركييف ودونيتسك. أوقفت قوات الأمن المغربية 294 مهاجرا من دول أفريقية عدة خلال محاولة الوصول إلى مدينة سبتة برا وبحرا وسط تشديد الإجراءات الأمنية على طول الحدود. بدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجيا إلى مناطق وسط العاصمة الليبية طرابلس بعد ظلام واسع شهدته المدينة. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.

كاملين أكيد مع بعض بأنرجي، وأكيد رح نحكي هلأ عن ثلاث نجوم من مصر على مسرح الاتحاد أرينا بأبو ظبي، وأكيد بأغسطس رح تستعد أبو ظبي لاستقبال ليلة كبيرة من الموسيقى المصرية. رح يجتمع كل من روبي، محمود العسالي وبوسي على مسرح الاتحاد أرينا يوم الجمعة 28 أغسطس. بيقدم كل فنان أسلوب أكيد مختلف، لا تنتقل الأمسية بين أغاني البوب العربي المليئة بالحيوية والأغاني الرومانسية اللي الجمهور بيحب دائما هيك يرددها، وأغاني الشعبية المصرية. إذا كنتوا أكيد بانتظار من الحفلات العربية بأبو ظبي، ففعلا هي الليلة لا تفوت، لأن رح تكون ليلة جدا مميزة بوجود ثلاث فنانين مصريين، وحتكون فعلا ليلة مصرية بامتياز، وأكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنت إيفنت وبرعاية إعلامية من العربية 99. ففعلا هي الفرصة لأي حدا حابب يحضر الحفل. رح يكون يوم الجمعة 28 أغسطس، روبي، محمود العسالي وبوسي أكيد في أبو ظبي اتحاد أرينا. لأي حدا حابب يحجز التذاكر بتلاقوهم عبر momentsevents.net.

هلا في دراسة ما بعرف إذا رح يحبوها يمكن النساء أكثر من الرجال، خلينا نشوف مع بعض. في دراسة بتقول إنه زواج الرجل من مرة بتكبره بالعمر رح يكون زواج ناجح أكثر، إنه حسب الإحصائيات العالمية بتقول إنه الزوج لما عم يتزوج زوجة أكبر منه من 5 سنين وما فوق عم بيكون الزواج جدا ناجح وعم بيكون في تفكير عقلاني أكثر. أنتوا بتحسوا إنه ممكن يكون الزواج لما يكون في فرق الامرأة أكبر من زوجها ب5 سنين أو فوق ممكن يكون فعلا زواج ناجح؟ هلأ في ممكن يكون بعض الحالات الزواج الناجح، بس أنا كمان بحس إنه حلو لما الرجال هو اللي يكون مثلا هو الأنضج، هو الأكبر من المرأة، هو اللي حافظ. هلأ ما عم قلكم إنه مش معناها إنه لما بيكون الرجال أصغر من المرأة مش هو مش هيك، أكيد هيك، بس بحس هيك مع التقدم بالسن بحس إنه لا أحلى يكون هو الرجل أكبر. ما بعرف طبعا هاي وجهة نظري، أنا عم بحكي بشكل عام. ممكن لا شوف كابلز متزوجين والمرأة أكبر من زوجها وشوفوا هناك علاقتهم جدا حلو، بقول فعلا يعني بحس يمكن كمان الزواج ما في قاعدة حسب كل كابل كيف ممكن يكون متفقين. أحيانا بيكون في فرق بين الزوج والمرأة، المرأة بتكون أصغر من زوجها ب5 سنين أو 10 سنين وما بيكون في تفاهم زيرو، ممكن يكون بيناتهم 2 سنين وما في تفاهم. الزواج مش قاعدة بأي شيء سواء كان في فرق كبير أو لا. خبروني أنتوا عن فارق العمر ما بين أزواجكم، هل فارق العمر بيناتكم بتحسوه طبيعي ومنطقي، أو بتحسوا لو رجع فيكم الزمن أنه لا كنت مفكر أكتر ما بتزوج مثلا بهالعمر، وما بتزوج شخص عمره قريب من عمري، أو ما بتزوج شخص عمره فرق كبير عن عمري، أو أنا فعلا اخترت الشخص المناسب شو ما كان فارق العمر. خبروني على 404، خلينا نشوف شو الأعمار اللي تزوجتوا فيها وهل أنتم مقتنعين بفرق العمر بينكم وبين أزواجكم.

انه الزواج من امرأة اكبر منك سنا هو الزواج الناجح. طبعا هاي الدراسة ما فينها نعممها على كل العالم، بس عم بيقولوا بالدراسة انه لما تتزوج امرأة اكبر منك بتكون اكثر نضجا وبتفكر بطريقة عقلانية اكثر وبتبتعد عن المشاكل قدر الامكان. فانتوا خبروني عن علاقتكم بازواجكم، قديه فارق العمر بيناتكم؟ هل بتحسوا فارق العمر له دور كبير بنجاح عائلتكم؟ هل انتوا مثلا بتفضلوا لا فرق مثلا سنتين ثلاثه، او مع الناس اللي بيكون في فرق 10 سنين او فوق 15 سنه؟ بحس انه الزواج بشكل عام مش قاعده العمر قد ما قاعده هو التفاهم والتواصل الصح. مش دائما فارق العمر هو المنسوب الحقيقي لنجاح العلاقه. وانتوا خبروني فعلا بتحسوا انه فارق العمر إذا المرأة كانت أكبر من الرجل عمرا هو زواج ناجح أكثر، أو بتحسوا لما الرجل بيكون أكبر ناجح أكثر؟ خبروني أنتو عن فارق العمر ما بين أزواجكم، وهل بتحسوا اختياركم كان صحيح، ولو نعاد فيكم الزمن ترجعوا بتعيدوا نفس الاختيار؟

0: بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه وجيت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر أو أني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذا
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة
1: أمرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتيه؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
2: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.
4: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، معارض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: باللينك الماضي كنا عم نحكي عن موضوع فرق العمر بالزواج، وكان في دراسة عملوها على أكثر من 827 امرأة ولقوا أنه الزواج الناجح أكثر بيكون لما الرجال بيتزوج مرأة أكبر منه سناً. أنا بحس الدراسة ما فينا نعممها، لأن ممكن كتير يكون في زواج مثلاً فرق العمر بسيط سنتين ثلاثة أو حتى 10 سنين، ممكن يكون الرجل هو اللي أكبر ويكون زواج جدا ناجح. فبحس ما في مثل ما بيقولوا شيء مخصص لكل زواج، فينا نقول أو قاعدة مثل ما بيقولوا قاعدة لكل زواج. بس اللي حابب يشاركنا بالموضوع محمود، مساء الخير محمود.
1: سنور سلامات يا ياسمين.
0: محمود أنت يعني من المستمعين يعني هيك اللي دايما معنا، أنت بدي أسميك فانز أنرزي أكيد منورنا.
1: شكرا يسلموا كثير نورك وجودكم.
0: تسلم يا محمود كلك ذوق. محمود خبرني عن فارق العمر بينك وبين زوجتك ومين أكبر؟
1: هلا أنا أكبر من زوجتي بسنتين.
0: حلو.
1: سنتين بالضبط. أيوة.
0: طيب خبرني كيف يعني بتحس إنه هل هو هاد هو الزواج الناجح يلي أنت فعلا كنت تحلم فيه؟ بتحس إنه الفارق مش عائق بيناتكم، أو بتحس ممكن أحيانا لأن أنتوا عمر متقارب ممكن يسبب مشاكل لأن اثنيناتكم نفس التفكير نوعا ما؟
1: صح حكيتي آخر نقطة 100%.
0: والله
1: ما أنا كتبت لك بالتعليق بنقتل بعض ليش؟ أفكارنا متقاربة إنه لا أنا الصح أنت الصح، عرفتي شلون؟ يعني في افكار متقاربه، لا انت ما بترد علي اسمع مني وشوف شلون بسمع عن القصص، عرفتي شلون؟ في نقطة صارت معي شلون هي اللي انا اخذت مرتي قالوا لي انه انت لا بيناتكم سنتين قليل، بكره بتخلق مشاكل، بكره ما بتزبط، بكره بتمشوا بتطلقوا ما بتضلوا الى اخره. هي الفكره القديمه هيك عنا نحن.
0: تمام
1: لا لازم تاخذ اقل شيء انت اكبر منا بعشر سنين. ليش في 10 سنين
0: فعلا
1: هيك؟
0: ليه
1: هي هيك الدرجة يعني بالذات احنا شلون ده كنا ساكنين بالريف، عرفت شلون؟
0: بس هي مش قاعدة.
1: قاعدة كانت ايوه بس لا الحمد لله والله يعني تمام. بس قلت لك في نقطة كمان تانية انه ممكن ها شوفي تفرق انه بين مثلا زواج اهل مثلا تعارف اهل وبين زواج انه واحد عن حب او هو اخذ مثل ما بده.
0: صحيح صحيح. طيب يعني انا هاد اللي بسألك يا انت كيف زواجك انت وزوجتك كان عن حب او خطبة اهل؟
1: لا كان عن حب. انا 6 سنين 7 سنين بعدين
0: ما شاء الله. طيب سؤال انت تزوجت عمرك 23 سنة صحيح؟
1: ايوه.
0: طيب انت من ايمت بتحبها؟ قدي كان عمرك؟
1: والله العظيم عن جد راح اقول لك ما راح اتصدق اقسم بالله، يعني انا من هيك بتقولوا سن المراهقة.
0: لا عم تمزح يعني هذا الحب الاول العظيم. والاخير
1: ابدا وبالشوارع وهيك هذول العادات كلها يلا ويلا
0: لا استنى تحية
1: بالمدرسة وبعدين طلعنا على الجامعة باخر شيء صرنا بالجامعة سوا خلاص ما ضل المجال.
0: لا عم تمزح والله. والله يا محمود لا انت روحي
1: ونجي على الجامعة. لا يا ياسمين بدنا نروح ونجي على الجامعة بتعرفي انت تنسي من مثلا تروح وتجو سوا يعني ما في حل
0: اكيد.
1: ايه خطبت وزوجنا والحمد لله الامور تمام وعندنا ولدين
0: ما شاء الله. الله يخليكم لبعض. كم سنة صرتكم متزوجين محمود؟
1: بال 2017 شهر 11 ما لا تسمعني تفكر مالي حفظان التاريخ.
0: لا دخيلك ما بدنا مشاكل. يعني صاركم تقريبا 7-8 سنين متزوجين تقريبا
1: بالضبط.
0: أيوة. يلا الله يخليكم لبعض هيك ويديم المحبة بيناتكم ويخلي لكم أولادكم. وفعلا شكرا لمشاركتك عن جد محمودك قصتك مهضومة يعني عن جد مهضومة. وكونوا كلكم مثل محمود شفتوا من المراهقة لفوريفر إن شاء الله لكل العمر.
1: الله يسلمك يتمسكوا عن جد والله يتمسكوا ما أبدا.
0: معك حق والله ما فيك. أحلى من التفاهم والزواج الناجح والسعيد
1: أبدا. العمر مثل ما بقولوا مجرد رقم بس
0: فعلا العمر قصير استمتعوا فيه وانبسطوا فيه. اهم شيء التفاهم صح. ويكون فيه بصراحه يعني مثل ما بيقولوا تفاهم من الطرفين يعني الطرفين يستوعبوا بعض لان احيانا اذا طرف واحد هو عم يشتغل على العلاقه ممكن تفشل العلاقه. لازم يكون الطرفين عم بيساعدوا لحتى تنجح العلاقه. اكيد محمود
1: تماما صح يا اخي.
0: شكرا كثير لمشاركتك يا محمود وبتمنى لك هيك يوم سعيد.
1: مشكوره
0: يا هلا يا محمود. اهلا محمود. باي باي باي باي. أكيد مكملين هيك برسائلكم وخبروني عن فارق العمر بينكم بين أزواجكم. هل بتحسوا فارق العمر بينكم بين أزواجكم هو العمر المناسب ولا بينكم بتندموا؟

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا الكلام.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: يلعن البعد يلعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
1: أنت شريك قلبي شريك روحي وقلبي أحسابها.
2: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: لكل من يمشي عكس الطابور ولمن دائما له حضور ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

قبل ما نختم هيك حلقتنا لليوم هيك خلينا أقرأ بعض الرسائل فيما يخص موضوع فرق السن ما بين الزوج والزوجة. هل أنتوا مع أنه الزوجة تكون أكبر من زوجها بالعمر أو أنه فارق العمر لازم يكون دائما الرجل هو اللي أكبر؟ وهل بتحسوا الفرق العمر الصغير هو الصح أو فارق العمر يلي هو ما بين 10 سنين وما فوق هو الأصح؟ أنا بحس ما في قاعدة بالزواج، كل زواج وإله قصته وكل زواج وإله عقله، كل زوجين إلهم طريقة تفكير ممكن يتفاهموا فيها أو لا. سارة بتقول زوجي أكبر مني ب 11 سنة، بصراحة بالنسبة إلي الفرق ممتاز، بحس في هدوء ونضج بالعلاقة، بس لما يحكي لي عن أغاني طفولته بحس حالي متزوجة من جيل تاني آخر. عادي بتحصل. رامي بقول مرتي أكبر مني ب6 سنوات. الله عليك يا رامي. بالبداية أهلي كانوا مركزين على الموضوع أكتر مننا نحنا، صار لنا 9 سنين متزوجين، وهلأ أنا مقتنع أنه العمر فعلا هو رقم إذا في تفاهم أكيد بين الطرفين. أما لانا بتقول أنا وزوجي نفس العمر تقريبا، الفرق سنة واحدة، بحبه طبعا بس أوقات بقول يا ريت كان أكبر مني ب5 أو 6 سنين، يمكن كان صار أهدى شوي بدل ما نتخانق مين فينا اللي أعقل. هلأ إذا عم تتخانق ومين فيكم اللي أعقل، أظن أنتوا الاثنين مش عاقلين. الله يخليكم لبعض. أحمد بيقول أنا أكبر من زوجتي ب14 سنة، ولو رجع فيني الزمن كنت بفضل يكون الفرق أقل، مو بسبب علاقتنا بس لأنا أوقات بحس اهتماماتنا وطريقة تفكيرنا بتختلف كليا. أما نور بتقول زوجي أكبر مني ب3 سنين فقط، وبالنسبة إلي هيدا أحلى فرق، هيدا لبناني، كبرنا تقريبا على نفس الأغاني ونفس المسلسلات ونفس الذكريات، فبحس في كتير أشياء مشتركة ما بيننا. فكرمال هيك عم قلكم شفتوا كذا قصة فارق العمر مختلف، بس كل حدا مقتنع بطريقة زواجه، كل حدا في إلوف، ممكن يكون في بعض النقاط اللي بيفكروا فيها، بس بشكل عام الفرق العمر مش هو اللي بيحدد نجاح الزواج أو لا. هيبة بتقول زوجي أكبر مني ب18 سنة، وأنا مقتنعة فيه وبزواجنا، بس بصراحة الفرق الكبير بيبين أكثر مع مرور السنين، خصوصا بالطاقة والطلعات والسفر، ولو رجع الزمن يمكن بفضل اختار فرق ما بين 7 ل10 سنوات. الله يخليكم لبعض والله يديم المحبة بيناتكم أكيد. أما آخر رسالة رح أقراها من دانا، بيني وبين زوجي 12 سنة وأكثر جملة بسمعها ما بتحسي الفرق كبير، أكيد هاي جملة بسمعها من العالم، لا ما بحسه إلا لما أقول له حط لي هاي الغنية ويقول لي مين هيدول، هو اللي ما بيعرف شو الأغاني، فهون بحسه أنه فعلا هو شخص كبير وفرق العمر بيناتنا كبير. على كل أحوال أكيد الله يخلي كل الأزواج والكابلز لبعضهم وما يفرقكم سواء عمر أو طريقة تفكير، ويخليكم لبعض. أكيد دائما الزواج فيه تنازلات من الطرفين سواء من الرجل أو المرأة لحتى يكمل هذا المشوار وتكملوا هذا الطريق وتعمروا بيتكم إن شاء الله. ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم. بدي أتمنى لكم يوم حلو، وأكيد بالساعة الجاية الساعة 5 رح يكون معكم زميلي وائل بفريوي.

0: شو كلمة مرور الواي فاي؟
1: ممكن أخذ قطعة؟
2: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
3: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
4: ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: يواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على إرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
2: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب،
3: بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أبوظبي اليوم مع أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة الذي يجري زيارة أخوية إلى الدولة. العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية. قالت مصادر عسكرية يمنية اليوم إن جماعة الحوثي استهدفت مدينة المخا بصاروخين باليستيين. أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن طائرتين مسيرتين هجمتا اليوم مكتب رئيس حكومة الإقليم، وأضافت أن الهجومين بطائرتين مسيرتين انطلقا من الأراضي الإيرانية. يلتقي جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في مدينة القدس، وذلك بعد يوم من لقائه مسؤولين من حركة حماس في مصر في محاولة لدفع خطة الرئيس ترامب بشأن غزة قدما. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرتها على بلدتين جديدتين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلانها السيطرة على بلدتين في خاركييف ودونيتسك. تواصل فرق الإطفاء البلجيكية مدعومة بفرق ووسائل جوية من عدد من الدول الأوروبية مكافحة حريق غابات واسع اندلع منذ يوم الجمعة الماضي في منطقة هوت فاني الطبيعية في شرق بلجيكا، فيما وصف بأنه أكبر حريق غابات تشهده البلاد في تاريخها الحديث بعدما أتى على نحو 3000 هكتار حتى الآن. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وكتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

ازيكم يا فروي؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ اخبار الدنيا، اخبار الاسبوع، اخبار الطريق، اخبار المود. عرفوني كل اخباركم عن طريق الاس ام اس 404 او من خلال الابلكيشن او الواتساب. مع بعض كده هنبدا ان شاء الله ايه يوم جديد مع فريوي. انا بعتبره يوم جديد لان احنا بنبدا مع بعض من اول السطر. انا ماليش دعوه باللي فات، يعني قبل فريوي حاجه، قبلها حماده وبعدها حماده تاني خالص. فهنبدا مع بعض اليوم النهارده ونبدا مع بعض اسبوع جديد، وعايزكم بقى ايه تروقوا. واعتقد في ناس كتيره، مش كتيره قوي، ولكن جزء من الناس بدا يرجع والحمد لله على السلامه. خلصنا الاجازات، خرجنا، اتفسحنا، كلنا، شربنا، نصحصح بقى. عايزين نصحصح في الفتره اللي جايه. عموما في اللينكات اللي جايه والساعات اللي جايه هنشوف محضرين ايه النهارده مع بعض في فري واي. دلوقتي نطلع فاصل سريع ونرجع على طول ونكمل. عسالي عامله فيها من ايجيبت.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة دلوقتي 5:21 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

جايالكم حفلة يا حبيبي، مش قادر أقول لكم بقى، بس لازم أقول لكم الحفلة دي مبدئيا كده عندكم لسه وقت ان انتوا تستعدوا ليها، تستعدوا بكل حاجة، ان انتوا تعملوا كده يعني بلوك لليوم ده علشان تخصصوه للحفلة دي، وكمان تستعدوا ان انتوا تشتروا التذاكر بقدر الامكان بدري قبل ما تخلص. بكلمكم على حفلة يوم 19 سبتمبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي. الحفلة دي هيكون فيها مين؟ الحفلة دي أحمد سعد وديسكو مصر يا شباب. عارفين يعني إيه؟ الاتنين دول يتجمعوا في ليلة؟ يعني ليلة كلها طرب وغنى والكل فيها هيكون مهايبر، ويعني الموضوع أحلى من كده مفيش. موسيقى ليها شكل مختلف جدا جدا جدا، طبعا كلنا عارفينها من ديسكو مصر، بالإضافة للأغاني الترندي والحلوة واللي دمها خفيف واللي كمان فيها شجن وطرب مع أحمد سعد. كل ده هيكون في ليلة واحدة. ما تنسوش احجزوا التذكرة بتاعتكم دلوقتي، والحفلة طبعا منظم ليها مومنتس إيفنتس وبرعاية الراعي الإعلامي العربية 99.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى اكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد باعتباره ومخواتي كيفي كده كيفين ولا اقوله همشي،
0: هتتأكدوا ان السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة احمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش اجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة ابوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس ايفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. واكيد ليلة زي دي الراعي الاعلامي ليها العربية.

تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أطرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي أي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز. ختام استثنائي لصيف استثنائي. ليجاسي، بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيدي اكس بي الموسم الخامس.

الليل بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو needthehitxb.ae برعاية PHI. مفاجآت صيف دبي دبي كالندر والعربية 99. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارات دبي وإمارات الشارقة هي 37 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران، سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

بص بقى اللي جاي ده مش للعربية لوحدها، العربية مع شمس الأغنية اللبنانية يا شباب. طبعا لما نقول شمس الأغنية اللبنانية والعربية أكيد بنتكلم على شخص واحد بس، اللي هي الفنانة الكبيرة نجوى كرم. هتكونوا على موعد معاها في كوكاكولا أرينا دبي يوم 2 أكتوبر 2026 عشان تستمتعوا بنخبة من أحلى مغنة نجوى كرم. طبعا التذاكر دلوقتي متاحة على platinumlast.net، والحفل الراعي الإعلامي ليه العربية 99.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب 37 عملة وسعر صرف تثبت بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتمكين.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: نواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على أرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
2: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب،
3: بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات البلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية، جماعة الحوثي تستهدف المخا وباب المندب بالصواريخ الباليستية، وهجوم بمسيرتين على مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أبوظبي اليوم مع أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة لأخي السلطان هيثم بن طارق الذي يجري زيارة أخوية إلى الدولة. هذا كما بحث الجانبان في هذا اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمساعي المبذولة لتعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مساعيها الدائمة لتوسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وذلك عبر ضم مزيد من الجامعات لهذه المبادرة، حيث بلغ عدد الجامعات المستفيدة من الخدمة 41 جامعة. كشفت جمارك دبي عن 9 شحنات معدة للتصدير تخفي أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة بوزن إجمالي بلغ نحو 7 أطنان من التبغ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية عبر 3 منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي. وحول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN عبد الله أحمد البلوشي مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي.
5: نفذت جمارك دبي ضبطية دولية نوعية أحبطت خلالها محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية ضمن 9 شحنات بلغ وزنها الإجمالي نحو 7 أطنان من التبغ، وكانت معدة للمغادرة عبر 3 منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي. وبدأت خيوط العملية من الاشتباه وتحليل مؤشرات المخاطر، حيث أظهرت مستندات الشحن أن المحتويات عبارة عن ملابس، إلا أن دقة الاستهداف والتدقيق والتفتيش كشفت عن 360,500 علبة سجائر، وتمكنت فرق التفتيش والاستهداف من خلال تحليل البيانات وربط المؤشرات من اكتشاف أن الشحنات 9 ترتبط بمستورد واحد رغم مرورها عبر 3 منافذ مختلفة. وتعكس هذه العملية ثمرة الاستثمار المستمر لجمارك دبي في تأهيل المفتشين.
4: النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار العالم، قالت مصادر عسكرية يمنية إن جماعة الحوثي استهدفت مدينة المخا اليوم بصاروخين باليستيين. يأتي هذا بعد أن صرحت مصادر عسكرية يمنية في وقت سابق بأن ميليشيات الحوثي أطلقت 5 صواريخ باليستية من مدينة إب ومنطقة الحبان شرقي تعز باتجاه المخا وباب المندب. إلى أربيل، حيث أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن طائرتين مسيرتين هاجمتا اليوم مكتب رئيس حكومة الإقليم، وأضافت أن الهجومين بطائرتين مسيرتين انطلقا من الأراضي الإيرانية. ونقلا عن شبكة رويداو الإخبارية الكردية، فقد استهدف الهجومان مكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة باراستان في قضاء بيرمان في محافظة أربيل، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية. حول ملف غزة، يلتقي جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في مدينة القدس، وذلك بعد يوم من لقائه مسؤولين من حركة حماس في مصر في محاولة لدفع خطة الرئيس ترامب بشأن غزة قدما. إلى ملف آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن القوات الروسية فرضت سيطرتها على بلدتين جديدتين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلانها السيطرة على بلدتين في خاركييف ودونيتسك. وأوضحت الوزارة أن وحدات من الجيش الروسي تمكنت من السيطرة على بلدة في دونيتسك، بينما سيطرت وحدات أخرى على بلدة ثانية في مقاطعة زاباروجيا. أوقفت قوات الأمن المغربية 294 مهاجرا من دول أفريقية خلال محاولتهم الوصول إلى مدينة سبتة برا وبحرا، وسط تجديد الإجراءات الأمنية على طول الحدود.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى إندونيسيا، حيث قال مسؤول في وكالة الحد من أثر الكوارث في البلاد اليوم خلال مؤتمر صحفي إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا يوم السبت الماضي ارتفع إلى 68 قتيلا. أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا اليوم عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس غرب النيل في هولندا للمرة الأولى منذ عام 2020، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية ينتقل هذا الفيروس إلى البشر بواسطة لدغات البعوض، ويتسبب في مرض شديد قد يفضي إلى وفاة حالة واحدة من بين 150 حالة إصابة. إلى بلجيكا، حيث أسهمت أمطار هطلت على شرق بلجيكا صباح اليوم في مساعدة فرق إطفاء تعمل جاهدة على احتواء أكبر حريق غابات مسجل في تاريخ البلاد، أثار انتشاره مخاوف من وصوله إلى حدود ألمانيا. هذا وتواصل فرق الإطفاء في بلجيكا مدعومة بفرق ووسائل جوية من عدد من الدول الأوروبية مكافحة حريق غابات واسع اندلع منذ يوم الجمعة الماضي في منطقة هوت فاني الطبيعية في شرق بلجيكا، فيما وصف بأنه أكبر حريق غابات تشهده البلاد في تاريخها الحديث بعدما أتى على نحو 3000 هكتار حتى الآن. هذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

استنينا كتير وتشوقنا كتير ودلوقتي جه الوقت المناسب. خلينا ننبسط بقى مع الهضبة عمرو دياب. اخيرا يا شباب معدنا مع الهضبة عمرو دياب راجع تاني يوم 7 نوفمبر على مسرح كوكاكولا ارينا. طبعا كلنا فاكرين اخر حفلة ليه في كوكاكولا ارينا كانت عاملة ازاي. كانت حفلة اسطورية بمعنى الكلمة. ان شاء الله الحفلة دي هتكون زيها واحسن بوجودكم واكيد بكل حاجة هتكون حصلة هناك من حضور عمرو دياب بالاضافة للجمهور الجميل ووجود العربية 99. اكيد كل ده بيخلي الليلة في منتهى الروعة. طبعا مش هوصيكم، التذاكر دلوقتي موجودة على الموقع الخاص بكوكاكولا ارينا اللي هو coca-cola-arena.com، والحفلة من تنظيم فان بوس ايفنتس والراعي الاعلامي ليها العربية 99. طبعا في الايام اللي جايه هيكون في مسابقات على كل الشوز علشان الناس اللي حابه تربح معانا تذاكر، ولكن اللي حابب يتاكد 100% ان شاء الله ان هو هيحضر الحفله اكيد لازم يشتري التذكره. جدير بالذكر حاجه مهمه جدا، ان الحفله دي هي اول حفله ليه في دبي بعد الالبوم الجديد، فطبعا هنسمع كتير جدا من اغاني الالبوم ده بالاضافه لمجموعه من احلى ما غنى عمرو دياب على مدار سنين طويلة وتاريخ كبير جدا للهضبة. ليلة بصراحة من العمر ما تتفوتش، وخليكم دايما معنا متابعين على هوا العربية 99.

راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربيه، ولسه معاكم وائل عصام. وفي ساعتنا الثانيه بقى ايه لحد اخر الاسبوع، ركزوا معايا عشان في ناس كتيره جدا سالتني على الحكايه دي وطلبتها، وطبعا طلباتكم اوامر زي ما انتم عارفين. الساعه الثانيه من النهارده ولحد اخر الاسبوع هتكون مخصصه لتذاكر حفل احمد سعد وديسكو مصر يا شباب. على طول احنا تظبيطات ما بنهزرش، عندناش يوم مرحمين. تذكرتين لحضور الحفلة اللي هتكون يوم 19 سبتمبر، والحفلة طبعا هتكون في سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. حفلة أكيد الراعي الإعلامي ليها العربية 99 ومن تنظيم مومنتس إيفنتس. النهاردة تذكرتين عشان حضور الحفلة. طيب نبدأ بقى مع بعض. تذكرتين النهاردة إزاي ممكن تكسبوها؟ بصراحة اللي يروح الحفلات دي يعني لازم شوية يكون بيك فان للناس اللي موجودة فيها بصراحة، عشان يعني يتميز عن غيره، يستحق ان هو يربح التذاكر عن غيره، صح ولا انا غلطان؟ فالسؤال بتاع النهارده ده هيبين لو انتوا بيك فان وتحديدا لاحمد سعد ولا لا. السؤال بيقول، السؤال هيرجعنا شويه كده ايه فلاش باك مش بعيد قوي، يعني لسنه 2003 بالظبط، واول اغنيه عملها احمد سعد عرفت بيه الناس في كل الوطن العربي وصورها كمان فيديو كليب. اسم الأغنية دي ايه بقى؟ ابعتولي اسم الأغنية مع اسماءكم على 404 او من الابليكيشن او الوات. ودلوقتي نسمع كوتي. نفسي حد يقول لي يا كوتي.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات.

0: الساعة دلوقتي 6:21 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارات دبي وإمارات الشارقة هي 37 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران، سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم، احجز الآن عبر airarabia.com، تطبق الشروط والأحكام.
0: بص بقى اللي جاي ده مش للعربية لوحدها، العربية مع شمس الأغنية اللبنانية يا شباب. طبعا لما نقول شمس الأغنية اللبنانية والعربية أكيد بنتكلم على شخص واحد بس، اللي هي الفنانة الكبيرة نجوى كرم. هتكونوا على موعد معاها في كوكاكولا أرينا دبي يوم 2 أكتوبر 2026 عشان تستمتعوا بنخبة من أحلى مغنة نجوى كرم. طبعا التذاكر دلوقتي متاحة على platinumlast.net، والحفل الراعي الإعلامي ليه العربية 99.

0: وسيري شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: الوفبة للتأمين حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجيتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك دلوقتي عن طريق الموقع awnac.com. الوثبة للتأمين.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

حابب اقول مساء الورد والفل على كل الناس اللي بعتت مسا عليا، بشكركم جدا. يعني مش عايز انسى حد طبعا، على راس القائمه دايما بتكون عايشه لان هي اول حد بيبعت. هبه كمان كانت بعتها على موضوع لما بقول لكم ايه اخبار المود والمزاج والاستعدادات وكده، فبتقولي مساء الخير يا وائل، كيفك؟ الحمد لله كله تمام. المود خلاص، خلصت العطله وبدات تحضيرات الرجعه للمدارس. والله يا هبه انا عايز اقول لك، انا بدات في القصه دي تقريبا من الاسبوع اللي فات. يعني الويك اند اللي لسه احنا طالعين منه ده. شنطك بقى، كشاكيلك، مقلمتك، الحركات اللطيفة دي كلها. طبعا ممكن في ناس تعرفش انا بتكلم في ايه دلوقتي، يعني فهنترجم. البنسل كيس، والباج، واللانش بوكس، والعاستيك لايسا، والحاجات اللطيفة دي كلها، عشان طبعا ايه الكل يستمتع وينبسط يا زينب. شكرا لك يا هبة. طيب نرجع دلوقتي لمسابقتنا مع حفل احمد سعد وديسكو مصر. النهاردة سؤالي عن أقدم وأول أغنية لأحمد سعد اللي كانت سنة 2003 وكانت الانطلاقة بالنسبة له، وصورها كمان بطريقة الفيديو كليب. والأغنية دي شهرت أحمد سعد مش بس في مصر، في كل أنحاء الوطن العربي. الأغنية دي اسمها إيه؟ ابعتولي اسمها مع أسماءكم الثنائية على 4-0-4 أو من الابليكيشن اللي هو ARM Play أو عن طريق الواتساب. مبدئيا كده بصوا، يعني خليني امشي كده بسرعه اشوف الاجابات. اوكي والله برافو عليكم كلكم، هايلين. سيف، بس سيف باعت اجابه غلط، بيقول اغنيه جراحي. مالها جراحك يا سيف؟ خير لعله، خير يا سيف؟ في مشاكل في البيت ولا حاجه؟ سيف اصحى، مفيش حاجه اسمها جراحي. اول اغنيه يا سيف، اول اغنيه. طب بصوا تسهيل تاني اهو، الاغنيه من كلمتين، الأغنية من كلمتين. يلا وروني بقى الشطارة وبعتولي الأغنية الصح مع أسماءكم زي ما احنا متفقين، يا أبليكيشن يا واتساب يا إما عن طريق الأسماسس. يلا بينا.

سمعكم بقى أغنية مود، مود كده مختلف. محمد موحي، حلوة الحياة.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: صمت بلا صورة.
1: نواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على أرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
2: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب،
3: بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيق اليوم العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيز مهام تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة. انضمت إلى المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش ضمن عملية الفارس الشهم 3 دفعة جديدة من 25 عضوا من الفريق الطبي الإندونيسي لتحل محل الفريق السابق بعد انتهاء فترة عمله، وذلك ضمن التناوب الدوري للكوادر الطبية العاملة في المستشفى. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل الهدف الأول للولايات المتحدة، مشددا على أن واشنطن لن تسمح لطهران بالحصول عليه تحت أي ظرف. أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم أن طائرتين مسيرتين استهدفتا مكتب رئيس الحكومة ومقر إقامة رئيس جهاز الحماية في هجومين متزامنين لم تتضح بعد الجهة المسؤولة عنهما. أكد الرئيس اللبناني تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في الجنوب، مشددا على أن الخيار الأول للدولة هو تمديد مهمتها، وإلا اعتماد صيغة بديلة يكون لبنان جزءا منها. تواصل فرق الإطفاء البلجيكية مدعومة بفرق ووسائل جوية من عدد من الدول الأوروبية مكافحة حريق غابات واسع اندلع منذ يوم الجمعة 14 من أغسطس في منطقة هوت فاني الطبيعية في شرق بلجيكا، فيما وصف بأنه أكبر حريق غابات تشهده البلاد في تاريخها الحديث. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، أنا بجيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي أنت بتجيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في اي وقت، انا اتكلم عن 2007، في اي وقت اذا القياده دوبها تعرف كم قيمه الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سالت عن النظام هذا قبل كم من سنه، وين راح هذا النظام؟ كان اول نظام لي بث حكومه دبي، يعني بالاصول ويعني بالممتلكات الخاصه بالحكومه. قالوا لي دكتوره ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومه دبي لتنظيم الاصول في الحكومه. كانوا دائما يقولوا لنا انتم تشتغلون في الحكومه، انت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني انت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: اضعاف مسؤوليه الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
3: ضيفه الحلقه الدكتوره بشرى البلوشي، مدير اداره تنفيذي للحوكمه واداره المخاطر للامن السيبراني في مركز دبي للامن الالكتروني.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التالتة ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وبما اننا لسه في شهر اغسطس لازم اقول لكم على حاجة حلوة قوي في شهر اغسطس هنختم بيها الشهر. مين بقى الفئة دي؟ كلنا بلا استثناء، اي حد معاه سيارة وبيسوق في الشارع ممكن يكون جزء من التجربة دي بشكل كامل. تفاصيل اكتر هتكون معايا في اللينك اللي جاي من فري واي.

0: حطوا بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحده من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبه عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليله كلها طاقه واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديده في ليله واحده مع الهضبه.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكاية.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
1: أنت شريك قلبي شريك روحي وقلبي عحسابها.
2: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

راجعين مكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية. وزي ما قلت لكم كده في اللينك اللي فات هنتكلم على حاجة حلوة جدا هنختم بيها شهر أغسطس كلنا مع بعض. الحاجة دي مش بس حلوة ومفيدة، لا هي كمان فيها سلام وأمان لينا كلنا. بنتكلم على مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية وبقالها سنين بصراحة المبادرة دي، والمبادرة دي الهدف منها هو الحد من الحوادث المرورية. بنتكلم على مبادرة سنوية بتحصل اللي هو يوم بلا حوادث، يوم 31 أغسطس 2026. وزارة الداخلية أطلقت المبادرة الحلوة دي، الهدف من الموضوع أكيد هو تعزيز أكتر للسلامة المرورية، بالإضافة أكيد لأن هم يخلوا الناس تلتزم أكتر بقواعد السير والمرور. طيب الموضوع ده يحصل إزاي وإيه المكافأة بتاعته؟ المكافأة بتاعته هو خصم 4 نقاط مرورية عند أي حد هيساهم في اليوم ده ويلتزم بالتزام كامل. 31 أغسطس. الموضوع بيتم إزاي؟ عن طريق التسجيل، لازم تخشوا وتسجلوا. التسجيل اتفتح النهاردة 17 أغسطس. بالنسبة بقى للتسجيل عن طريق حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اللي هو MOIUAE.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: تجارب تسوق مذهلة مع مفاجآت صيف دبي. تسوقوا لدى متاجر إي ماكس في دبي حتى 30 من أغسطس واحصلوا على 10 أضعاف نقاط شكرا على المشتريات المؤهلة. استمتعوا بهدايا فاخرة وعروض حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ماك بوك وآيباد. جددوا أجهزتكم واحصلوا على أحدث التقنيات والمزيد من المكافآت حصريا لدى إي ماكس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

يلا بينا نختم ونعلن وبعدين نسمع. نختم مع بعض فري واي النهارده باعلان اسم الرابح وطبعا الحل الصح اللي هو اغنيه اشكي لمين لاحمد سعد. شكرا لكل الناس اللي بعتت الاجابات على الاربعه 404 او من الابلكيشن او حتى من الواتساب. النهارده اللي ربح معايا تذكرتين الحفله نقول الف مبروك لانسام لطفي. يلا يا شباب مبروك يا انسام, الف الف مبروك. لسه عندنا لحد اخر الاسبوع ما تقلقوش. بشكركم جدا, كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 ولحد الساعه 8 وبكره ان شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربيه وفري واي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير ونسمع الاغنيه. يلا بينا.

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صمت بلا صورة.
1: نواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على أرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
2: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب،
3: بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يضم 25 طبيبا وممرضا إندونيسيا. ترامب: هدفنا الأول كان وسيبقى منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة اليوم العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة، كما بحث سموه جلالة سلطان عمان خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمساعي المبذولة لتعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة والتي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: انضمت إلى المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش ضمن عملية الفارس الشهم 3 دفعة جديدة من 25 عضوا من الفريق الطبي الإندونيسي لتحل محل الفريق السابق بعد انتهاء فترة عمله، وذلك ضمن التناوب الدوري للكوادر الطبية العاملة في المستشفى. وباشر الفريق الجديد مهامه إلى جانب الكوادر الطبية والإدارية الإماراتية مواصلا تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل الهدف الأول للولايات المتحدة، مشددا على أن واشنطن لن تسمح لطهران بالحصول عليه تحت أي ظرف. وقال ترامب عبر منصته تروث سوشيال: الهدف الأول كان وسيظل دائما ألا تتمكن إيران بأي صورة أو شكل أو طريقة من امتلاك سلاح نووي. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق دائم وإحراز تقدم في المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم أن طائرتين مسيرتين استهدف مكتب رئيس الحكومة ومقر إقامة رئيس جهاز الحماية في هجومين متزامنين لم تتضح بعد الجهات المسؤولة عنهما. وقالت الحكومة في بيان أمني إن أحد الطائرتين هاجمت مكتب رئيس حكومة الإقليم فيما استهدفت الثانية مقر إقامة رئيس جهاز الحماية. وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابسات الحادث وتحديد مصدر إطلاق الطائرتين والجهة التي تقف خلف الهجوم. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في الجنوب، مشددا على أن الخيار الأول للدولة هو تمديد مهمتها، وإلا اعتماد صيغة بديلة يكون لبنان جزءا منها. وقال الرئيس اللبناني إن وجود اليونيفيل يساعد على تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون مع الجيش اللبناني، ولا سيما في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها المناطق الجنوبية. وأشار إلى أن إسرائيل ترفض وجود القوات الدولية وتضغط في اتجاه إنهاء مهمتها، في حين يطالب لبنان باستمرارها. إلى أخبار الكوارث حول العالم، تواصل فرق الإطفاء البلجيكية مدعومة بفرق ووسائل جوية من عدد من الدول الأوروبية مكافحة حريق غابات واسع اندلع منذ يوم الجمعة 14 من أغسطس في منطقة هونت فاغنيس الطبيعية في شرق بلجيكا، فيما وصف بأنه أكبر حريق غابات تشهده البلاد في تاريخها الحديث، بعدما أتى على نحو 3000 هكتار حتى الآن. وبحسب المفوضية الأوروبية، أرسل الاتحاد الأوروبي إلى بلجيكا طائرتين لمكافحة الحرائق ضمن أسطول ريسك إي يو من السويد، إلى جانب مروحيتين من هولندا ومروحيتين من النرويج ومروحيتين من ألمانيا لدعم فرق الإطفاء المحلية. وفي السياق نفسه، دعا مارك جيلبرت رئيس الاتحاد الملكي لرجال الإطفاء في بلجيكا إلى إنشاء أسطول أوروبي مشترك للطائرات المخصصة لمكافحة حرائق الغابات، معتبرا أن امتلاك مثل هذه المعدات بصورة منفردة يفوق في كثير من الأحيان قدرات الدول الأعضاء. وبالتوازي مع جهود الإخماد، فتح الادعاء العام في إقليم ليج قرب الحدود الألمانية تحقيقا لتحديد أسباب اندلاع الحريق، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن سببا رسميا. قبل أن ننتقل إلى أخبار الطقس، نقف على هذا الخبر، حيث أعلنت أوبر بالشراكة مع مطارات دبي عن افتتاح صالة انتظار مخصصة للمسافرين في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، وذلك تماشيا مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة وتعزيز مستويات التنظيم والتميز التشغيلي فيها. وتقع الصالة الجديدة مباشرة عند نقاط الالتقاء المخصصة لمستخدمي تطبيقي أوبر وكريم الرئيسية، لتمنح الضيوف القادمين إلى دبي مساحة مريحة ومكيفة بالكامل أثناء انتظار رحلاتهم، خصوصا خلال أشهر الصيف، وترسي معيارا جديدا لتجربة النقل البري في أحد أكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم. إلى أخبار الطقس، يتوقع المركز الوطني للإرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار ورطبا ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: برا ميجينا على العربية 99. كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: لما نقول
1: اليوم الحلوين ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد بعتبارة ومخواتي كيف كده؟ كيف يلي؟ ولا أقوله همشي؟
0: هتتأكدوا أن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان Space 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم Moments Events والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

رقم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي فيستيفال سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. تطبق شروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.
2: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمار الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.

0: صوت بلا صورة.
1: نواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على إرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
2: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب،
3: بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. افتتاح صالة انتظار حديثة في المبنى 3 بمطار دبي الدولي. كوشنر ونتنياهو يتفقان على مسار لحل أزمة غزة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة اليوم العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة، كما بحث سموه وجلالة سلطان عمان خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمساعي المبذولة لتعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة والتي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها. ضمن أخبارنا المحلية أيضا، ضبطت بلدية دبي عددا من الصهاريج تقوم بتخلص من المياه العادمة في مواقع غير مخصصة وأماكن مفتوحة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة في الإمارة. وأكدت البلدية أنه وفقا للقرار رقم 14 لسنة 2015 الخاص بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، يمنع تماما التخلص من المياه العادمة بأي وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك من الجهة المعنية. وشددت البلدية على أن ارتكاب هذه المخالفات يعرض المخالفين لعقوبات صارمة، حيث تشمل المخالفة حجز ومصادرة المركبة المستخدمة وفرض غرامة مالية قدرها 100,000 درهم إماراتي، وذلك بحسب جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الذي تضمنه القرار رقم 14 لعام 2015.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: انضمت إلى المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش ضمن عملية الفارس الشهم 3 دفعة جديدة من 25 عضوا من الفريق الطبي الإندونيسي لتحل محل الفريق السابق بعد انتهاء فترة عمله، وذلك ضمن التناوب الدوري للكوادر الطبية العاملة في المستشفى. وباشر الفريق الجديد مهامه إلى جانب الكوادر الطبية والإدارية الإماراتية مواصلا تقديم الخدمات العلاجية ورعاية الصحية للمرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه قد يتدخل في السياسة الإسرائيلية بتأييد مرشح ما قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل، والتي يسعى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة انتخابه. قال مسؤول في مجلس السلام إن جيريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، مضيفا أن الاجتماع كان مطولا ومتعمقا ومثمرا للغاية، وأنه تم التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو بشأن مسار لحل أزمة غزة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل الهدف الأول للولايات المتحدة، مشددا على أن واشنطن لن تسمح لطهران بالحصول عليه تحت أي ظرف. وقال ترامب عبر منصته تروث سوشيال: الهدف الأول كان وسيظل دائما ألا تتمكن إيران بأي صورة أو شكل أو طريقة من امتلاك سلاح نووي. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق دائم وإحراز تقدم في المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم أن طائرتين مسيرتين استهدفتا مكتب رئيس الحكومة ومقر إقامة رئيس جهاز الحماية في هجومين متزامنين لم تتضح بعد الجهة المسؤولة عنهما. وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابسات الحادث وتحديد مصدر اطلاق الطائرتين والجهة التي تقف خلف الهجوم. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في الجنوب، مشددا على أن الخيار الأول للدولة هو تمديد مهمتها، وإلا اعتماد صيغة بديلة يكون لبنان جزءا منها. وقال الرئيس اللبناني إن وجود اليونيفيل يساعد على تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون مع الجيش اللبناني، ولا سيما في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها المناطق الجنوبية. وأشار إلى أن إسرائيل ترفض وجود القوات الدولية وتضغط في اتجاه إنهاء مهمتها، في حين يطالب لبنان باستمرارها. إلى بلجيكا، حيث تواصل فرق الإطفاء هناك مدعومة بفرق ووسائل جوية من عدد من الدول الأوروبية، تواصل مكافحة حريق غابات واسع اندلع منذ يوم الجمعة 14 من أغسطس في منطقة هوت فاني الطبيعية في شرق بلجيكا، فيما وصف بأنه أكبر حريق غابات تشهده البلاد في تاريخها الحديث، بعدما أتى على نحو 3000 هكتار حتى الآن. وبحسب المفوضية الأوروبية، أرسل الاتحاد الأوروبي إلى بلجيكا طائرتين لمكافحة الحرائق ضمن أسطول ريسك إي يو من السويد، إلى جانب مروحيتين من هولندا ومروحيتين من النرويج ومروحيتين من ألمانيا لدعم فرق الإطفاء المحلية. وفي السياق نفسه، دعا مارك جيلبرت رئيس الاتحاد الملكي لرجال الإطفاء في بلجيكا إلى إنشاء أسطول أوروبي مشترك للطائرات المخصصة لمكافحة حرائق الغابات، معتبرا أن امتلاك مثل هذه المعدات بصورة منفردة يفوق في كثير من الأحيان قدرات الدول الأعضاء. وبالتوازي مع جهود الإخماد، فتح الادعاء العام في إقليم ليج قرب الحدود الألمانية تحقيقا لتحديد أسباب اندلاع الحريق، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن سببا رسميا. ختام النشرة بهذا الخبر، أعلنت أوبر بالشراكة مع مطارات دبي عن افتتاح صالة انتظار مخصصة للمسافرين في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، وذلك تماشيا مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة وتعزيز مستويات التنظيم والتميز التشغيلي فيها. وتقع الصالة الجديدة مباشرة عند نقاط الالتقاء المخصصة لمستخدمي تطبيقي أوبر وكريم الرئيسية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: وانتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
3: الجنسي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي.
3: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
5: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
6: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

سيدي شايف ان الدنيا دي الدنيا لنا دونا. بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت اه يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
1: خير، انت ورثت ولا ايه؟
0: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي ده معاك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
1: بجد؟
0: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا. يلا

تجارب تسوق مذهلة مع مفاجآت صيف دبي. تسوقوا لدى متاجر إي ماكس في دبي حتى 30 من أغسطس واحصلوا على 10 أضعاف نقاط شكرا على المشتريات المؤهلة. استمتعوا بهدايا فاخرة وعروض حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ماك بوك وآيباد. جددوا أجهزتكم واحصلوا على أحدث التقنيات والمزيد من المكافآت حصريا لدى إي ماكس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: نواصل في مكتب المؤسس جهودنا في سبيل الحفاظ على أرث الوالد المؤسس وتعزيز حضوره في المجتمع بما يسهم في نقل قيمه ونهجه إلى الأجيال القادمة وترسيخها كمصدر إلهام يواصل أثره في مسيرة الدولة نحو المستقبل.
2: ينظم المعرض مجموعة من المؤتمرات الرائدة ومن أبرزها مؤتمر الناشرين ومؤتمر المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، حيث يواصل المعرض دوره المهني في جمع الناشرين والمترجمين والموزعين والعاملين في صناعة الكتاب.
3: بداية بالهيكل التنظيمي وأدوار واجبات الشركات والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني وشرح آليات الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية الذي يدعم مراقبة ومتابعة أداء الكيان.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام اليوم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 على مستوى إمارة رأس الخيمة، وذلك بحضور عدد من القيادات والكوادر التربوية والتعليمية وأولياء أمور الطلبة. وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أبنائه الطلبة والطالبات على تفوقهم، مشيدا بمثابرتهم واجتهادهم، ومباركا لأسرهم ومعلميهم هذا الإنجاز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه قد يتدخل في السياسة الإسرائيلية بتأييد مرشح ما قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل، والتي يسعى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة انتخابه. قال مسؤول في مجلس السلام أن جيريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، مضيفا أن الاجتماع كان مطولا ومتعمقا ومثمرا للغاية، وأنه تم التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو بشأن مسار لحل أزمة غزة. أكد الرئيس اللبناني تمسك بلاده ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في الجنوب، مشددا على أن الخيار الأول للدولة هو تمديد مهمتها وإلا اعتماد صيغة بديلة يكون لبنان جزءا منها. وصل وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى سوريا اليوم، وتأتي زيارة بعد أيام من إعلان هيئة الطاقة الذرية السورية أن دمشق ستستقبل وفدا من الوكالة تمهيدا للإعلان عن تقدم أحرز في هذا الملف. تواصل فرق الإطفاء البلجيكية مدعومة بفرق ووسائل جوية من عدد من الدول الأوروبية تواصل مكافحة حريق غابات واسع اندلع منذ يوم الجمعة 14 من أغسطس في منطقة هوت فاني الطبيعية في شرق بلجيكا، فيما وصف بأنه أكبر حريق غابات تشهده البلاد في تاريخها الحديث بعدما أتى على نحو 3000 هكتار حتى الآن. ختام محطتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الRTA كانت خبرتي ما تتعدى سنة ونص خويي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمسارات. استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. نقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما نكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

Midnight Production و DXB Live بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تستعد لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

حبك أذاني وللأسف قلبي إليك ما عد لها.

ختام استثنائي لصيف استثنائي ليجاسي بيك سام وعزيز مرأة بيجتمعوا يوم 22 أغسطس بالحفل الختامي من بيت دهيد دي اكس بي الموسم الخامس مع

الليلة بتجمع الإحساس الطاقة والموسيقى البديلة بأجواء ما بتنتسى. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وكتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
1: خير، انت ورثت ولا ايه؟
0: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
1: بجد؟
0: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
2: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب 25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للقط باعتباره ومخواتي كيفي كده كيفين ولا أقوله همشي،
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة، عايز تعيش أجواءها سجل وراي. الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.